0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد.
4: على الرشيد
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
3: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: فانجور.
3: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور.
3: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
0: من الرشيد أف أم. صباح الخير. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: دانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد اف ام. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده
1: والعراق. أعزائي حبينا فوتكم، ولكن نعتذر لضحكتكم طلعت وانتم سوقون، وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك رحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر جرب مرة ثانية. ما نعتذر لأن كنا مخفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور بانجور محد للخس من 7:30 للعشر الصباح. ما نلمسوي بأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

جدا، وإن شاء الله تكونون بخير وسلامة أنتم وعوائلكم الكريمة. تحية لكل الناس اللي طالع على باب الله صباحا، موظفين كسبة، حتى العاطلين عن العمل بس طالعين يدورون عمل، إن شاء الله يلقون الخير في طريقهم. تحية لشوارع بغداد المزدحمة وللوجوه العراقية الطيبة. تحية لكل إنسان طيب متوكل على الله الصبح وناوي يبدي يومه ويكمل عمله ويحصل على قوت عياله، وإن شاء الله ترجع سالم إلى بيتك معافى مرزوق، قولوا آمين. أهلا بكل الحبيبات النساء العراقيات الجميلات والعظيمات، لكن كل التحايا. إن شاء الله يومكم حلو، ونتعامل بهداوة ونصبر على ما وقعنا به. إن شاء الله الأيام الجاية تكتب لنا أشياء ولا أروع، بس لازم شنو؟ نصبر على هاي الأيام، وإن شاء الله جزاء الصبر خيرا بإذن الله، فرج كبير، هذا هو وعد الله. فإن شاء الله الفرج لكل إنسان منتظر فرج من رب العالمين، رزق، صحة، راحة بال، مسافر يرجع، أيا كان، إن شاء الله السداد من رب العالمين بعد التوكل عليه. ويلا يا أحباب، مثلي مثلكم نبدي يومنا ونبدي عملنا من جديد. وبالنسبة لي حبقى معاكم للساعة 10 في بانجور في الميكروفون بان الموسوي، ومرحبا من جديد بالمكسر وأهل المكسر وسام ماجد.

يعني المفروض يخلوه نايم، شنو يقعدوا من النوم على متغنة فيروز؟ يعني تحياتنا لسيدة فيروز، بس خلوه نايم. يعني واكو غير سنة عن سنة، ها وشادي بعده صغير، أبويا نعيمة يا أبويا خلوه نايم. بس لا، تذكرون كانت قبل بإذاعة بغداد، تحية للزملاء اللي يعملون بالمحطة الرسمية، كان قبل من تصير ساعة 8 تخلص فيروز، فإحنا بسرعة بسرعة حتى نروح للمدرسة. إذا خلصت فيروز خلصت أرواحنا. فيلا صحى غنت فيروز. طبعا هو يقصدون آني يعني. بس عودة مدارس على خيول، على فندق بالفضاء، على هواية أشياء حلوة جمعتها لكم في 360 درجة. نمبر 1 يقول لك ارتفاع مستوى التوتر لدى الأمهات بسبب بدء الضغط لتجهيزات المدارس.

دراسات تكشف العودة إلى المدارس ترفع مستويات التوتر لدى الأمهات بسبب ضغط التجهيزات وتغير الروتين اليومي. فمع اقتراب العودة إلى المدارس تعيش كثير من الأمهات حالة من التوتر بسبب الانتقال المفاجئ من أجواء العطلة إلى روتين أكثر ازدحاماً بين الاستيقاظ المبكر وتجهيز الأطفال والحقائب والوجبات ومتابعة الواجبات وإلى آخره من المسؤوليات. ينصح الخبراء بالبدء بتنظيم مواعيد النوم والروتين اليومي من هسة قبل بدء الدراسة لتسهيل التأقلم وتقليل الضغط على الأهل وعلى الأطفال.

وإلى محبي ومربي الخيول، العراق يحصي ثروته من الخيول العربية، وبابل تتصدر المحافظات ب 915 حصاناً. وزارة الزراعة تنجز مسحاً وإحصاءً شاملاً للخيول في مختلف المحافظات، حيث تم تسجيل 6067 جواداً ضمن قاعدة بيانات وطنية للحفاظ على السلالات الأصيلة. محافظة بابل حصدت المركز الأول ب 915 حصاناً من الخيول العربية المحلية الفاخرة. هذا الإنجاز يساهم في توثيق الثروة الحيوانية وحماية السلالات النادرة، خطوة حيوية ومهمة لتطوير قطاع الفروسية ودعم المربين في البلاد.

رسميا العام القادم سيتم افتتاح أول فندق في الفضاء. إذن رسميا في العام القادم سيتم افتتاح أول فندق في الفضاء. سيكون الفندق على مساحة تقدر ب50,000 متر مربع. طبعا يتسع الفندق ل440 شخص وسيدور حول نفسه ليعطي جاذبية تعادل سدس جاذبية الأرض. وسيكون الفندق مكتمل بمطعم وبار وقاعة حفلات وصالة ألعاب رياضية وسينما، كما يمكنك تأجير فيلات فاخرة في هذا الفندق بمساحة 500 متر مربع، حيث يمكنك استئجارها للعيش فيها بشكل دائم. تلك الفيلات تتسع ل16 شخص وبها 3 حمامات ومطبخ ضخم جداً.

بونجور، صباح النور عليكم. تحية للناس اللي دا تسمعنا ومسوين تقويم الأسنان اللي هو هذا الجسر وللطيبين وما أعرف شنو. طبعا هو أحيانا يكون تجميلي، يعني في سنة من السنين صار موضة هذا الموضوع، يعني حتى اللي أسنانه ما بيها شيء على الأغلب بنات يعني خلوه على أساس أنه فتشي يعني ترند. أوكي زين، تقويم الأسنان أحيانا يؤلم الناس اللي خاليه لأجل العلاج وتقويم أسنانهم. تعالوا نتعرف أنا وياكم على أفضل طريقة لتخفيف ألم تقويم الأسنان، كم نصيحة فعالة بعد التركيب بعد الشد.

طبعا الشعور بالألم أو الضغط بعد تركيب تقويم الأسنان أو شد الأسلاك أمر شائع، إذ ينتج عن تحرك الأسنان تدريجيا نحو وضعها الصحيح وغالبا ما يخف خلال عدة أيام. أسباب الألم قد تشمل الشعور بالضغط والشد في الأسنان، 2 ألم عند المضغ، 3 حساسية اللثة والأسنان، 4 احتكاك الأسلاك بالخد أو الشفاه. هناك طرق للتخفيف من هذا الألم: أولاً وضع كمادات باردة أو شرب الماء البارد، تناول أطعمة لينة مثل الشوربات، الزبادي، البطاطا المهروسة، وأيضاً استخدام شمعة تقويم لتقليل احتكاك الأسنان بالفم، المضمضة طبعاً بالماء الدافئ والملح لتهدئة تهيج الفم، واستخدام مسكنات الألم عند الحاجة بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي طبعاً. أيضاً الحفاظ على تنظيف الأسنان مهم جداً لتجنب التهاب اللثة وتراكم الطعام. غالباً مستمعين يتحسن الألم خلال أيام، وقد يستمر الانزعاج لدى بعض الأشخاص حتى أسبوع تقريباً، لكن مع هذا وذاك راجع طبيب الأسنان إذا كان الألم شديداً أو مستمراً أو ترافق مع الألم تورم أو نزيف لا سمح الله أو كسر في أحد أجزاء التقويم. ألم التقويم مؤقت، ومع الوقت يعتاد الفم عليه وتستمر الأسنان في التحرك نحو الابتسامة التي تسعى إليها.

0: بونجور، صباح الورد والأحباب اللي منورين الصبح باستماعهم إلى بانجور على راديو الرشيد. شكرا لاختياركم 91.5 من قلبي بغداد. تحية للأحباب اللي بعثونا على الواتساب رسائلهم المكتوبة أو الصوتية على الرقم 0770011115. نبدي بالأخ أبو دلة إلى زارعي الأمل وناشري السعادة، إلى كل جميلي الروح والقلب والمبتسمين رغم الألم والحامدين الله على كل النعم. أسعد الله صبحكم وتحياتي للجميع. أخوكم أحمد أبو دلة بعث لنا بطاقات حلوة وهدية لنا ولكم مقطع نادر للمطرب قحطان العطار وهو يغني عشق أخضر. كلك ذوق أبو دلة، شكرا جزيلا يا عيني. سليم الجعفري يقول: يا صاح يوم رحلة والدار خلوها، هزوا عروش القلب وحشاي خلوها، لحد يلوم العين شما بجت خلوها، هلي غزير الدمع بفراقهم هلي، وهلال عيد الفطر بغيابهم هلي، راح العزيز التشان بالباب ويهلي، وما طب منازلهم بعد ما طول خلوها. الله الله يا سليم، صبحكم الله بالخير والعافية ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، مستمعكم سليم الجعفري. عباس الحمداني: اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وفرج همومنا واصلح أحوالنا واشفي مرضانا وارحم موتانا وافتح لنا أبواب الرزق والسعادة. صباح الخير، اللهم آمين، صباحك نوير. أركان أبو حمزة: أحلى صباح على عيونكم برنامج بانجور، وتحية كبيرة إلى مسزبان الوردة أخوكم أركان أبو حمزة. يا صباح الفل والأنس والورد. أبو عبد الله أخونا الغالي: صبحك الله بالخير والعافية.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: صباح الخير ستوان طيبة. صباح هلا. الخير عزيز وسام. صباح الخير مستمع راديو رشيد. ربي يحفظكم كل مكرو، ونسأل الله أن يحفظكم ويحفظ الجميع
0: ويحفظكم إن شاء الله أخونا المحترم ويحفظ العائلة. شكرا جزيلا يا أبو عبد الله. أزادنا يقول: ولك تعبني ذكرك غادر التفكير، ش عندك بالعقل بس تسرح وتمرح، شلك بالامتحان وساعة ما قاريك، حتى نريد غش بيك ما أنجح، يا أسمر مالح حيل وانت حسنك جيش، بطرك بطرق روحي شفتني وجاي مسلح. جبار رشيد، جبار رشيد رحمة الله على روح الطاهرة. الله، صباح الخير والعافية، صباحك ورود وعافية وسلامة وعاش الذوق. صدام الزبيدي: شكرا، صباحك خير وعافية إن شاء الله. شكرا يا عيني، والصورة حلوة طبعا. سحر الخفاجي: صباح الخير قناة الرشيد وبان الحبيبة والمستمعين الكرام الراقين والمهذبين والحلوين، مشتاقين لكم جدا ونحن أكثر يا حبيبة القلب. إن شاء الله الأخبار تمام، وإن شاء الله صبحك حلو، وهاليومين كانوا حلوين عليك، يا هلا بسحورتنا. علي القيسي مشاركنا بفويس، مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى ذاتنا الكريمة رشيدة فم، وتحياتي لغيتي الغالية ستفان موسى والذهب والمخرجين المبدعين جميعا، وألف ألف مبروك ريال مدريد الباحة بالفوز الجميل 2-1، وإن شاء الله القادم أفضل وهاي بداية خير إن شاء الله. نقول هلا مدريد، معاكم عاشق الرشيد الكابتن المدريدي علي القيسي.
0: هلا والله، هلا والله، وهلا مدريد. بعدهم عايشين ريال مدريد؟ يعني هم على منو لعبوا؟ لعبوا دعابوا؟ ليش لعبوا؟ غير تقول لنا فازوا 2-1 على اليمن. وشنو يعني فازوا؟ راح تاكلون راسنا انتو الرياليه. داعش دور البرشلونيين. ليث السيد، صباح الورد، أسأل الله أن يسعد صباحكم ويرزقكم الصحة والعافية وراحة البال، آمين وأجمعين يا عيني. وهذه الصورة وين؟ هاي شنو ليث؟ شنو ليث؟ استفهمنا، عطور لو مسدسات لو ساعات عندك لو آيفونات؟ ليث فهمني شنو هاي الصورة، يلا بسرعة ترجم يعني شنو. تحياتي إلك. علي الشجيري، حكمة اليوم: التعايش مع الحزن أسهل من التظاهر بالقوة. تحياتي لكم. يقول علي الشجيري لازم ما متابعة ستباني، والله ما متابعة أبد. وبعثنا على إسبانيول، شكرا سنيور علي الشجيري، شكرا. يلا بريك أغنية وبعد بريك للإعلان ونرجع نكمل بانجور مع وسام وبان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز QR وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

بونجور مستمعينا، صباح الورد على شوارع بغداد واللي يسمعنا بشوارع بغداد، وأهلا بكم في صوت الصباح. تخيلوا حبايب، شخصين كانوا يحبون بعض بس الحياة ما سمحت لهم يكملون سوا. كل واحد تزوج، كل واحد بنى حياته، ويمكن صار عنده أولاد ومسؤوليات وبيت وعائلة، بس أكو مكان بالعالم يرجعوا له كل سنة حتى يلتقون، مو حتى يرجعون لبعض ولا حتى يهربون من حياتهم الحالية، إنما حتى يتذكرون حبهم القديم، يعني يتبادلون الذكريات، يسألون على بعض، وبعدين كل واحد يرجع لبيته وحياته وكأنه ما صار شيء. طبعا هذا مو مشهد من فيلم رومانسي، لو هذا في قصة خيالية، لا، هذا تقليد فعلا موجود في فيتنام ويعرف بسوق الحب. إذن يعود هذا التقليد إلى مهرجان وسوق شعبي شهير يعرف باسم سوق الحب في خاوفاي، ويقام في مقاطعة ها جيانغ الجبلية في شمال فيتنام. الموعد والتاريخ، يقام المهرجان مرة واحدة فقط في السنة في اليوم 27 من الشهر الثالث حسب التقويم القمري، وعادة ما يوافق شهر أبريل أو مايو. يعود تاريخه إلى أكثر من 100 سنة. الهدف منه يجتمع به العشاق السابقين اللي فرقتهم الظروف أو التقاليد العائلية والقبلية في الماضي، ولم يتمكنوا من الزواج ببعضهم، فيأتون ليوم واحد أو ليلة واحدة للحديث، تبادل الذكريات، الاطمئنان على أحوال بعضهم البعض دون أي سرية. يعد هذا التقليد من أو الموقف الاجتماعي تجاه هذا التقليد مقبولاً أحبابي ثقافياً لدى القبائل المحلية في تلك المنطقة، إذ يسافر الأزواج والزوجات الحاليون معاً إلى السوق، ويمنح كل طرف شريكة المساحة للقاء شريكة السابق دون غيرة أو افتعال مشاكل. دول ناس طيبين أوي. وأيضاً ثم العودة إلى حياتهم الزوجية الطبيعية. أصل القصة طبعاً هو هالمهرجان من أسطورة محلية بدأ قديمة لشاب وفتاة من قبيلتين مختلفتين وقعا في الحب، لكن عائلتيهما رفضتا زواجهما، واندلع نزاع بين الطرفين، ولتجنب الصراع قرر الحبيبان الانفصال، ولكن تعاهدا على اللقاء في نفس هذا المكان مرة واحدة كل سنة. وقد تحول هذا الحدث مع الوقت لمهرجان ثقافي وتراثي يجذب أيضا الشباب للتعارف، بالإضافة إلى السياح والزوار لمشاهدة الفلكلور والأزياء التقليدية للمنطقة في فيتنام.

إذا المرة مدى تسمع الراديو، مرحبا بيك عزيزي المستمع. وإذا ردت تلتقي بحبيبك القديم، راح تروح لأي مكان كان يجمعكم، أي مكان كنت تسولف بي، يعني تسولفون بي، تطلعون بي، فد مكان أكيد أنتوا هسه لما تفترون بسياراتكم وهذه أكيد تشوفون مثلا في الشارع كورنيش مثلا، فشي تقول أي با هل شوين يا نجوى هل شوين.

0: يعني أكيد لما تروح متنزه أو فد أماكن عامة تشوف يعني يا مصطبة كنتوا تقعدون عليها، يا شجرة كاتبين عليها حرفينكم زين، يا مثلا وين أكلتوا فلافل على اعتبار لفات فلافل طاقة قبل أقوى أبو فلافل يعني، أو مثلا يعني فد مكان معين يجمعكم. فلو ردت تلتقي بحبيبك السابق، الحبيب الحبيب مو الحبيب حبيب، وين حتلتقي بيه وأي مكان يذكرك بيه في بغداد أو المحافظات أو حتى برا؟ يعني ممكن هواية مثلا شارع الحمراء، خوبعتوا حبيات كوبا بشارع الحمراء أنتوا، ف يا مكان يذكرك بيه. طبعا ما ننسى انه اكو بعض الذكريات لها حق تبقى بحياتنا حتى بعد ما تتغير حياتنا، يعني هذه المواقف ما لها ذنب، ما لها ذنب احيانا بسوء اخلاق الاثنين او احد الطرفين او للحدث اللي طرأ على العلاقه. وهل الوفاء للماضي ممكن يكون جميل لو ممكن يتحول الى خيانه للحاضر؟ أهلا بكم على هواتف راديو الرشيد
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد،
0: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. إذن أحبابي يعني تخيلوا واحد يقول الزوج ترايح ألتقي بحبيبتي القديمة، بس لا تخافين. لا حبيبي ما أخاف. لا عيني روح قبل راح تاكلك شنو يعني حق العشرة، بعدين أنت لو موفي وياها كان أني أغسل إيدي منك، فأنت معناها راح تكون وفي وياي. المهم معي اتصال بس النص الراديو. ألو،
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: شلون ستوام؟
0: يا هلا.
2: شلون صحتك؟
0: تمام الصحة. صحتك إن شاء الله منيح؟
2: الحمد لله الحال.
0: إن شاء الله دوم، بس احكي وياي من التليفون.
2: تمام.
0: احكي وياي من التليفون مو السبيكر. والله هيك دا يوصلني صوتك. ألو ستوام.
2: واليوم كنت مجازة أوجه والدوام ما يشوف
0: بالله ما دا أسمع زين.
2: أقول ليش دوام اليوم دوام كنت مجاز.
0: أي كنت مجاز
2: واليوم هو اليوم دوام وشوية باجي.
0: لا لا الضوج قول يا الله، يعني أنت كنت مجاز وجاي الدوام مضايج؟ إذن أني شكول أني شكول. من وياي يا طيب؟
2: يا مصطفى زويدي.
0: والله والنعم. شلونك مصطفى؟
2: نعم انا بخير. اذا انت بخير طبعا. انا من اشد المعجبين يعني بالبرنامج مال حضرتك.
0: الله يبارك فيك.
2: يعني ملقاش الطيب، سوالفك الحلوه.
0: الله يبارك فيك. يعني يا هلا بك.
2: اتفائل من اسمع صوتك، اتفائل والله.
0: عيوني ان شاء الله فالك الخير الله. والعافيه والرزق.
2: الله يسلمك والنعم منك. منك.
0: مصطفى انت متزوج الان؟
2: نعم الحمد لله متزوج.
0: المدام وين مصطفى؟
2: لا ما انفع بالسيارة مال الدوام، رايح الدوام هسه.
0: خوش. بعدين مو بس انت مصطفى بالدنيا. زين. مصطفى قل لي لو ردت تلتقي بالحب القديم في مكانكم القديم وين حيكون؟
2: والله الحب القديم يعني صراحة يعني لازم واحد يكون صريح.
0: يا ريت.
2: اي والله يعني الحب الاول والاخير هي زوجتي طبعا، ما ابد ما حاب غيرها.
0: ما حاب قبلها؟
2: ابد والله.
0: زين اوكي، اذا وين التقيت يعني كنتوا تلتقون قبل الزواج؟
2: لا احنا يعني مجتمع عشائري و...
0: اي والنعم منكم.
2: نعم بحالك، فكنت انا اريدها وهي تريدني، بس احنا ما حد يقدر يسولف ويا الثاني.
0: اي العشق الممنوع. العشق الممنوع.
2: العشق الممنوع.
0: زين.
2: اي والله كان فد يوم انا كان اهلها مسوين يعني عزيمة خاصة، ما أعرف من بالضبط بالذكرى، حكي بال 2010. فبالباب تلاقينا أنا وياها، بس النظرات تبادلناها، ما حد يقدر يحكي وياها الثاني.
0: أويلي بس بالعيون.
2: إي بس بالعيون.
0: زين. والحمد لله تمت. يعني تم الزواج و
2: الحمد لله
0: انتهى كأس العالم. هسه أكو كلاسيكو دا يصير بيناتكم صح؟
2: اي صحيح. لا يعني الحمد لله حياة خالية من المشاكل تماما.
0: الحمد لله.
2: اي الحمد لله
0: ان شاء الله على طول.
2: ام حمودي هسه هي يعني
0: نعم منها.
2: بنتي صارت سادس يعني خامس علمي، ولحد الان ماكو مشاكل.
0: يا الله ان شاء الله على طول يا رب. الله يبارك فيكم. وأني أتصور يعني دا أشعر أنه حياتكم بسيطة يعني بدون تعقيد.
2: كلش بسيطة.
0: الله حلو.
2: اي والله كلش بسيطة.
0: أني أتمنى لك السعادة الدائمة مع المدام والأولاد، وبعملك إن شاء الله تروح وترجع بألف سلامة. نورتني مصطفى الذهب.
2: الله يسلمك والنعم منك. طبعا أنا أغيب عنها أسبوع وأرجع.
0: ها يعني انت عسكري؟
2: انا عسكري بس مكلف دوام مدني.
0: بدي
2: اي فاغيب عنها من السبت بالليل ارجع الخميس العصر.
0: زين.
2: اوكي الامور ماشية الحمد لله.
0: الله ان شاء الله يوفقك ويحفظك
2: ويقلبك
0: ويدي منا الطلة الحلوة. مصطفى شكرا جزيلا.
2: فدوة قلبك كتبان الذهب طيبة.
0: الله يخليك. حياك الله أخ مصطفى الزبيدي جميل، نورت بانجور، شكرا جزيلا. زين ناخذ اتصال بعد. ألو

0: طبعا طبعا صدق يعني العراقي. تحياتنا للبطل أبو ياسين، صباح الستي، كيف حالك؟ يقول هذا إذا مواطن عراقي يلقى أقل شيء 3 و4 كانوا ما عندهم الزواج هم عالق. بالضبط، أنت كعراقي إذا رحت السوق الحب هذا كم وحدة راح تلقي؟ يعني طبعا العراقي يعني دائما يتصدر يتصدر المشهد. أنا أعتقد 3 4 حابهم صدق، هاي غير خشبة كذنك. ناخذ اتصال.
1: ألو.
0: هلو.
1: ألو.
0: هلو.
1: هلو حبيبتي ست، شلونك؟
0: هلا يا قلبي.
1: حبيبتي ستبان الغالية.
0: ينطيك العافية، من وياي؟
1: طبعا أول ما فتحت الراديو مع السيارة سمعت أول اتصال وياك قبل شوية أخونا.
0: أي.
1: فما أعرف شنو الموضوع.
0: الموضوع يا
1: أنا دائما أدخل هيك.
0: زين، أولا ذكريني أنت شهد ولا؟
1: أني أم محمد.
0: أم حمودي.
1: أم محمد.
0: حياك الله أم شهودة أم حمودة.
1: حياك قلبي.
0: أني دادة يقول لك بفيتنام أكو شيء اسمه سوق الحب، ذولا اللي حتى ذا متزوجين ولكن يرجعون يلتقون بحبيبهم السابق كل سنة مرة بهذا السوق، يسأل عنه يعني يطمن عليه شلون مرتاحة بحياتك، يعني هاي ذكرياته. وبعدين كل من يأخذ ميلاته والله ويا
1: المفروض حتى بالعراق يصير هيك.
0: أيوة كده يا وديع. لا إحنا صعبة يعني.
1: ستبان
0: هنا أنا راح أسوي
1: موضوعك يوجع القلب
0: والله.
1: أي والله يعني هو راح بعد. راح وين يلقى بعد؟ بس والله ذكريات حلوة.
0: زين عادي أبو حمودي يروح يشوف الحب القديم بهذا السوق وعادي ما
1: والله
0: عندك.
1: والله أنا أودي.
0: أنت تودينا يعني شلون؟ شلون تودي؟
1: تدري ليش ستبان؟ لأن باع الحب يعني أنا بالنسبة إلي عندي الحب شيء كبير، شيء مقدس. يعني أنا أودي، أنا أخذه.
0: زين.
1: ولا هو أنا الحب مالتي.
0: هنا أنا الحكي.
1: أنا الحب مالتي.
0: حبيبتي. يا رب يسعدكم.
1: حبيبتي ستبان.
0: والأولاد صاروا الحب والدنيا صارت.
1: أي والله. يعني... أي والله. بس صحيح عندنا ذكريات بشبابنا. بدايتنا خطوبة وفشلت، علاقة وفشلت.
0: زين أقوى شيء
1: أقوى شيء
0: أقوى ذكريات تجمعك بي أيام الحب، أيام اللولو لما كنتوا تقعدون وين بأي متنزه مثلا أو مطعم أو
1: ما إحنا ما عندنا ستبان، إحنا الثمانينات ما عندنا هاي نلتقي ونتخابر ما عندنا هذا الشيء.
0: صح.
1: يعني إحنا كنا جوارين من وراء الباب يقول لي أباوع عليك.
0: جوارين. إيه حلو.
1: جوارين يقول لي من وراء الباب أنا أنتظر جيتك من الدوام أباوع عليك.
0: يا عيني الله يحفظكم.
1: زين.
0: الله يحفظكم إن شاء الله.
1: حبيبتي قلبي عمري.
0: نورتيني أم حمودي الوردة.
1: حبيبتي.
0: شكرا
1: طبعا
0: يا حبيبتي.
1: طبعا أنا برنامجكم الوحيد الأتابعة وبس وياكم يعني مشتركة.
0: والله نتشرف.
1: يعني حتى بالليل من أطلع قبل فترة طلع إعلان الحضر تيش فدا أقول لهم للعائلة دقوا هاي ستبان الأخابرها وأسولف وياها.
0: حبيبتي عمري على العين وعلى الرأس. حبيبتي. أم حمودي الذهب.
1: حبيبتي إن شاء الله نهاركم سعيد وخير وعافية يا رب.
0: كل عمرك سعيد يا غالية.
1: مع السلامة يا غالية.
0: هلا بالطيبة.
1: حبيبتي قلبي مع السلامة.
0: أهلا يا حبيبتي مع السلامة. شوف إيش قد حلو تقول والله أني أخذ فيدي أروح أوصله. سيري أن تعرف ما عنده غيرها يعني. شفتوا الإنسان اللي يعني عنده ثقة بنفسه شلون يحكي ينطلق.

0: زين. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح النوير.
1: تحياتي لك ستبان وللمخرج وكل المستمعين.
0: تحياتي إلك يا أبو مريم الذهب، شلونك؟
1: شو الحمد لله.
0: أنت بالدوام؟
1: لا والله أنا بالبيت، أنا متقاعد، ما قلت لك متقاعد.
0: أي مو تروح للمتنبي ما أدري شو تسوي؟
1: الجمعة أروح للمتنبي أنا والزمرة مالتي.
0: معقولة أكو عشاق يلتقون بالمتنبي؟ شكرا.
1: أنواع شكرا. شغلة بالمتنبي. أجلكم الله، ما يخلون واحد يطب بشحاط ولا العال لو بدلع رسمي الله يطب للمتنبي.
0: هاي شنو هاي ليش
1: يعني؟ إيه ممنوع إذا ملابس لا تنعالي رجعوك يقولون ممنوع هذا الشيء.
0: ها يعني من باب يعني من باب إنه مكان مثقف ما يصير تدخل.
1: بس المتنبي إذا القشلة مباعث استثماري فشل المتنبي والله
0: مقشلة. زين ما علينا بالمتنبي وبالقراية وبالحكي. خلونا نحكي بالقراية بين العشاق. أبو مريم أنا أعتقد أنت ما حاب وحدة بحياتك يعني عدا أم مريم.
1: لا والله من كنا بالمحد عين الزيت هيك وهيك بس شو اسمه شلون نقول من طرف واحد من طرف واحد
0: يعني وين كنتم؟
1: نستحن صار يعني لأن خاف يعني تفشل وفشلك
0: صح صحيح زين. وين حبك الأول كان بيا مكان؟
1: ما عندي حب ولا أنا يا كنا طلاب كنا مراهقين هيك وهيك أنا بس ما بحدود الأدب ما نتحارش.
0: أعرف أكيد أنت حبيت وحدة من أول بوعة يعني شفتها ودخلت بقلبك. وين بالمعهد
1: بالمعهد
0: كانت يا مرحلة
1: أولى كنا.
0: وبعدين وين راحت؟ تعرف أخبارها وين راحت؟
1: والله ما أعرف كل من القطاع لأن إحنا الولد من نكمل معاهد رأسنا يأخذنا عسكري وما نعرف بعد.
0: شو اسمها؟ شو اسمها؟ تتذكر؟
1: ما أعتذر ما أذكرت.
0: عفو يا أسمع.
1: أقول لك هالثاني.
0: مخابرات شنو؟
1: عند مريم ومريم تستملك الدنيا.
0: أي طبعاً طبعاً طبعاً يعني.
1: والجمعة كان عيد ميلاد مريم.
0: والله.
1: والله دزيتكم يا رسالة بالرسالة دزيتكم يا
0: دازها الجمعة منو المن دزيتها الجمعة يعني ما حد مدار
1: لا هسه دزيتكم اليوم بثلاثة الصبح دزيتها الجمعة كان عيد ميلاد بنتي مريم
0: يا حبيبتي إن شاء الله تطلبنا ونية
1: هدية من عرف بيها ومن عرف بيها من الإعلاميين في الشمس واثق وفارس زلزلة قالوا شو اليوم ما مخابر اليوم متأخر قلت المال في المستشفى قالوا خير قلت المجاني مولود اسمه مريم
0: مباركولي بإذن الله. الله يحفظها إليك وكل عام وهي بألف خير إن شاء الله.
1: كل عام أنت بألف خير.
0: تكبر بعزكم ودلالكم ونفرح بيها إن شاء الله خريجة من أحسن كليات الدنيا.
1: رحم الله
0: والديك أبو مريم. شكرا جزيلا لاتصالك، نورت بانجور وإن شاء الله باشر أيضا نسمع صوتك وانت سالم. زين. مرحبا.
2: مرحبتين.
0: كيف الحال؟
2: شلون السيد؟ هلا. الله يعافيك ست.
0: هلا بالطيب.
2: ستك انت ما تجي من عندنا كل تسوي مشاكل بين اسوانا لما حبيت من وديت.
0: لا ابد ابد والله مو مشكله. اني دا
2: لا
0: اريد
2: لا يعني ما خاف
0: انشط ذاكرتكم لا اكثر ولا اقل.
2: لا الذاكره ما ما ما ما تموت من يوم الحديد. لا تقولي لي الله يخليك ما تموت دائما عايشه وياك وياك. الحب الاول ما تموت عليه. هو وياك وياك
0: زين
2: بعدين دومين سالفين تذكرين بي اللي الحب واللي قلبه تمام واللي قلبه لا هيك لا ليش هذا
0: زين هسه احكي لي لو ردت تروح المكان قديم يجمعك بالحب القديم وين؟
2: اول لقاء شيخ عبد القادر الجيلاني.
0: شنو؟
2: اول لقاء شفته ليه شيخ عبد القادر الجيلاني.
0: ترى ما اسمع زين احكي وياي من التليفون.
2: اول لقاء
0: سمعناها
2: اي اللي شفته بيها اني الحبيبه شيخ عبد القادر الجيلاني.
0: الله
2: ايه
0: رضي الله عنك.
2: رحنا لك اتذكر
0: زين. وهسه كل ما تفوت من يم شيخ عبد القادر تتذكرها؟
2: شو ما ذكره كل لحظة ذكرها.
0: لما أنت هيك مدخن أصلي ليش بشيل لك شو خاطر؟
2: ما أنسى أنا عمري 57 سنة عمري 77 لا طب الجبر وما أنساها.
0: لا اسم الله عليك.
2: إي والله العظيم عشان
0: زين
2: ولا سمو حب كان سمو كره.
0: صح
2: حبه
0: خصوصا حبكم أهل قبل يعني يعلم بالقلب.
2: لا تخوف حبنا حبنا عذري.
0: أي تعيش وتتذكر. وهي وين صارت وين صارت هي هسه
2: موجودة
0: تلتقون؟
2: لا والله
0: أي. بس تعرف أخبارها يعني
2: ما تلقى عني كل خبر.
0: يلا ينطيك العمر والعافية إن شاء الله.
2: الصحة والعافية.
0: الله يبارك فيك. ألف تحية لك يا عيني ونورتنا. شكراً.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الأسعار المميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض صممة لتعيش تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع. عروض حصرية لفترة تسجل الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد
1: من الرشيد FM.

صباح الخير والسعادة، رجعنا نكمل معكم بانجور وصوت الصباح، واليوم نتكلم عن سوق الحب. هذه التجربة الفيتنامية لوحة من قصة خيالية قديمة فلورهم وطبقت على أرض الواقع. القصة تحكي أنه كان أكو شاب وشاب عاشوا قصة حب، ولكن تقاليد يعني قبائلهم رفضت أنه يرتبطون، فحاربوهم، ومن أجل إنهاء النزاع بين

0: تسمح لي يلتقي بي؟ لو الثقة يعني بالنفس إلها حدود وبعدها صير الثقة بالنفس غباء ممكن. أي نعم. ناخذ اتصال. ألو.
1: صباح الخير سكوان.
0: صباح الورود.
1: صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين على الكادر وعلى المخرج.
0: يا هلا يا هلا استاذ وسام القريشي، شلونك؟
1: سكوان الاخت العزيزه المتألقة.
0: الله يعزك، تسلم يا طيب، شخبارك؟
1: الله يوفقك، الله يحفظك.
0: هلا باخونا الغالي
1: عزيزه والي سكوان.
0: استاذ وسام، لو ردت تلتقي بحبك القديم في مكان ما، انطيني اسم المكان. وشنو راح تاخذ وياك من ذكرياتكم؟
1: ستبان بال99 رحمت والدي، اشترينا بستان من واحد بالدورة
0: زين،
1: فظلينا نتردد عليه فلوس وكذا
0: نعم.
1: دائما يومهم وهاي، فسبحان الله صارت نظرتي على بنته يعني.
0: ايش قد كان عمرك؟
1: عيني
0: ايش قد كان عمرك؟
1: والله تقريبا انا مواليد 84 سبان.
0: زين،
1: يعني تقريبا
0: يعني شاب.
1: اي نعم نعم.
0: اي زين،
1: فالبنيه كلش انعجبت فيها ويعني، بس كانت مريضه عندها فتحه بالقلب. بالله ستفان، وما صارت القسمة بيها يعني، تقريبا ظليت عندي علاقة بيها 3 سنوات.
0: اي يعني مو تفتحت القلب تركتها.
1: اي يعني تعرفين كان بوقتها يقولون المصير عندها اطفال وهي اصلا هم مريضة يعني. اي مو بس فتحة قلب يعني، وتقدمت لها ورديت يعني تزوجها واهلها ما قبلوا يعني بوقتها.
0: ها
1: اي قالوا يعني البنيه مريضه ومال زواج ومسؤوليه وكذا، وسبحان الله هسه تزوجت وعندها 2 بنات
0: ما شاء الله.
1: اي بالله
0: الحمد لله.
1: اي بالله الكريم.
0: اي شعبالكم الله يعوض.
1: اي الحمد لله والشكر.
0: زين،
1: فالله جاهز على طول، احنا على طول على بالي، ادعي لها الله يوفقك.
0: عافيه عليك والله انت.

0: الرمية. فكنا نطلع خلستين، حلوة ما خلستين
1: خلستين
0: كنا نطلع يعني بين يعني بالدرابين
1: مرات
0: ناخذ الكورنيش.
1: زين هسه ما تروحون لذيك الدرابين والكورنيش؟
0: احنا قبل شهر عندنا نسواق يعني نسوق يعني شغلات ملابس ما شنو، فتمشينا بمكان قلت له اقول لك تتذكرين هذا المكان؟
1: الله
0: قالوا انت لسه فاكر يا حسين. هي من النوع العمليه تتبان يعني مو رومانسيه اكثر من لا، يعني مو يعني مو مثل اللي انت تريد انه تصير شوي قويه بالرومانسيات وكذا، يعني انسان عمليه
1: بلي
0: بحيث ما شوفت المكان قال لك يو هاي ذكرك بيها. قلت له ليش ما اتذكرها؟ ليش؟ كاني مو عرفتك منو من
1: هي برج جدتي مو؟
0: لا هي حمل.
1: حمل هو ابو العاطفه يعني
0: ابو العذراء. اي والله شو تسوي؟ هاي قسمتنا. بس اكو ذكرى يعني اتذكرها مال الكليه، ايام الكليه حبيت وحده والله.
1: اي
0: يعني مرحلتين انا احبها لكن من طرف واحد
1: زين،
0: بس بالمرحله الثالثه اكتشفت انه اصلا يعني اصلا هي مشنقله ويا واحد من غير قسم
1: اصلا،
0: واللي قال لي بيها وحده صديقتها قالت لي حسين ترى هاي يعني مرتبطه يعني لعبالي اسمها ريج، وحتى اعرف اسمها ثلاثي كامل
1: زين
0: لحد الان اتذكره.
1: ذيك صديقتها لو تغار منها لو شنو وياها عشان.
0: صديقتها لا يعني الانتيب، بس كانت تشوف لانه انا يعني حيل متعذب من وراء هذا الشغل، فقلت لي حبت انه حتى تريحني حتى تقول لي انه يعني ابتعد. ايه ابتعد من هذا يعني
1: لا
0: هذا الموضوع.
1: لا لا هي تعرف ليش تقول لك هيجي؟ حتى تواعلها الها، حتى تنتبه لها الها صديقتها.
0: لا مو هي صديقتها اساسا مشنقله.
1: شنو هالكلام؟ المفارقه
0: وين؟ المفارقه تدرين؟ المفارقه وين؟ تدرين هي اريج قصيره واللي مرتبطه بالانتيم مالتها من غير قسم كلش طويل، يعني من يتمشون اتياسهم نشال
1: عادي رقم 10 ايش فيه؟
0: وين اقول شو وين 10 وين 11
1: هو طويل زياده شوي شوي
0: اي كلش طويل ما شاء الله عليه يعني كلش طويل
1: زين.
0: انا كنت احس بيهم لان كانوا قاعدين بالكافتيريا دائما، بس انا عبالي زميل. زميلك مو
1: زميلك هو
0: زميلك مو تتذكرها الاغنيه مال محمد الرحال؟
1: لا اي زميلي
0: ايه انا زميلي
1: نورت وتعيش وتتذكر. تحيا ام قاسم والله يحفظها لك.
0: الله يسلمك
1: ونورتني يا غالي، شكرا جزيلا.
0: حياك كل الموجودين.
1: حياك الله
0: ابو دل السحار
1: برنسن الغالي
0: لما كلها كلها
1: برنسن الغالي نورت، شكرا جزيلا حسين الشيباني. يعني كمية التشناقل اللي موجودة بشنقل هنا وبشنقل هنا، شنو التشناقل انتو؟ شنو تجار تشناقل؟ اي شي توفكم.

لك أبو ود الغالي، ونحكي اليوم عن سوق الحب أحبابي. وياما في السوق مظاليم، مش في السجن بس. ممكن تلتقي بحبيبك القديم وين؟ يعني المكان اللي كان يجمعك به، مصطبة، هنا قعدنا، هنا مشينا، هنا ضحكنا، هنا بكينا. يعني أكو أماكن أكيد جمعتكم وبيها في الذكرى، يعني ما بينك ما بينه. وأكو فت حاجة، ربما عندك فت حاجة، يعني هسه إذا تروح له مثلا أنت تاخذ وياك حاجة هو جايب لك إياها، تقول له شوف أنا شلون محتفظ بيها. يجي وياها رياكشنات، يعني على أساس متأثر. زين. أعزائي المشنقلين، أعزائي المشنقلات، خلي ناخذ اتصالات أكثر. وين تتذكرون الأماكن اللي كانت تجمعكم بالحب الأولاني؟ الحب الأولاني اللي في زمن مثلا تقول لي زمن متوسطة، وهاي زمن متوسطة أكبر حب بحياتك أبو تشيس. والله وش انت تحبون أبو تشيس؟ بعدين الله وفقكم كبرتوا حبيتوا البايسكلات، بعدين الله وفقكم حبيتوا سيارات أبوكم، قمتوا تبوقون السويش وتروحون السوقون، أنت صعدت السيارة وانت شفت نفسك سلمة، لازم تباوع. لازم تحب. وعلى الأغلب حبيتوا بنت الجيران، يعني يمكن لي أن هذا المتوفر. دائما تلقيها بنتم جاسر.

على العموم، على غرار التجربة الفيتنامية اللي أقيمت في مقاطعة جبلية، طبعا احنا عدنا هاي التجربة، خلينا نسويها بس للرجال، اوكي، نستثني النساء بحكم أعرافنا وتقاليدنا اللي تحكم هذا الموضوع، إن كان هو حقيقي وموجود، لكن مرفوض منطقيا، زين، دينيا، شرعيا، إلخ إلخ إلخ. بس الرجال نقول، بما أنه هو بكل الأحوال رايح فعادي، يعني لو ردت تروح إلى مكان قديم يذكرك بالحب القديم، وين راح يكون هذا المكان؟ في بغداد، في المحافظات، خارج العراق، ممكن بالمحافظات، يعني ممكن في أحد الأماكن السياحية مثلا، أو مثلا أو وين؟ ايوه، انتوا العسكريين تحياتي لكم، ماخذين صورتها وخليها بالمحفظة، يعني هو هذا عشق العسكري، وفي العسكري بصراحة، هو وفي، لو يكتب رسالة إلها ويدزها بيد فلان اللي راح ينزل مجاز. اكتب لها رسالة مثلا ويقول له، تمر على مثلا حي العامل، تمر على بغداد جديدة، تمر على الكرادة، هاي بس عندي أمانة توديها، ويمكن حتى يطي فلوس الكروة، بس قبل كانوا عندهم نخوة أكثر يعني ولو والنعم منكم يعني هسه، بس قبل ما عندنا هذه نزعة الاستغلال أو اللي ما علي، النخوة كبيرة كانت، فأي ياخذ هذه، وممكن ياخذ اخته، شوف منه حتى تنطيها لهذه، على اعتبار يعني بصعوبه، ولذلك يعني مو بسهوله حبهم طول وتزوجوا، واللي ما تزوجوا لسه هي معلمه بقلبه، انه يعني مو سهله، يعني مو يا مو اكاونت ضافه وانتهى وما تفهموا وانطوا بلوك البعض واللي بعده،

هناك قبل الشارع، الهوى مال المنطقة كلها، من يسمع مثلا، من يسمع زيونة، من يسمع فتشي، يعني هي صح؟ نعم.

0: يلا على ذكريات، نتذكر الذكريات. وين كان حبك القديم؟ السلام عليكم.
1: مرحبا.
0: مرحبتين.
1: مأمور الورد، شلون الأمور؟
0: هلا بالورد، من وياي؟
1: الله يحفظك. وميض وميضا.
0: هلا والله، شلونك يا أبو أمير؟
1: وميض وميض أنا وميض
0: أبو وميض حميد. أبو حميدو.
1: الله يسلمك، شلونك؟
0: هلا بالغالي، شخبارك؟
1: اي حظك يخليك عز غاليك، خير وانت طيبة يا عين. شلونك؟
0: الله يطيب خاطرك ومرحبا بالباشا.
1: هلا بالقلب.
0: الله يحفظك. الحب الأولاني، لو ردت تروح المكانة، وين كنتوا تلتقوا؟
1: زيوني.
0: هم زيوني. زين. إيش تأخذ وياك يعني من ذكرياتكم اللي كانت يعني هذه الحبشكلات اللي بيناتكم؟
1: أكثر ميدالية لحد الأنظمة.
0: ميدالية. حرفك لو حرفها؟
1: لا، هي لا حرف ولا عدد يعني. كانت تعرف إنه سياراتي كانت زي الفترة يعني دائما أحب البي إم. أي فكانت يعني اشتريت لي على ميدالية بها علامة البي إم.
0: زين، وين بزيونة بالضبط؟
1: وين تزيونه بالضبط؟ مقابل دار الأزياء بالضبط.
0: الله
1: على ذيك الصفحة بالإفراق.
0: رحمة الله على ذيك الصفحة.
1: أيوة والله.
0: هذا الحكي صار ليش قد وميض.
1: وين يعني تخيلي أنا كنت بعدنا بالكرادة وهم بزيونه. تخيلي أنا كنت بعدنا بالكرادة وهم بزيونه. وبعدين رجعنا أخذنا هذا بيت السيدية وأدق الطريق من السيدية لهناك على ما
0: زين. هسه لما أنت هسه وين بيتكم؟
1: بالسيدية.
0: أوكي، هسه لما تجي الزيونة وتشوف ذيك الصفحة تتذكرها؟
1: ويلي أروح بالفروع والله.
0: الله.
1: أروح وأفوت من يم الباب. بس هو البيت هسه تقسم لأن هما ما موجودين. آخر اتصال ضبط ضبط أنطيك التاريخ.
0: أي.
1: 16/10/2013. هذا آخر اتصال. اتصلت بيها من أمريكا.
0: سافرت.
1: أي نعم.
0: يعني. زين.
1: تواريخ حافظهم كلهم.
0: اي انت يا برج
1: حمل.
0: قمه العاطفه والعطاء بالعاطفه والتجدد وكل شيء، كل شيء حلو بالحمل.
1: الله يسعدك.
0: الله يعوضك ان شاء الله ويسعدها خطيه يعني.
1: لا اكيد، لا انا دائما ادعي لها بالخير لان انا ابي عوضني الحمد لله والشكر يعني.
0: الحمد لله.
1: ضم حميده وحميده
0: الله يحفظهم. الله يحفظهم.
1: بس هاي تبقى تعرفين استراتيجي. هسه دعنا عن الشناقي، خلنا توكل للكهرباء شويه. اكو هاي النتله شايفتها؟
0: اي طبعا طبعا، هذا لان صادق.

0: لأنه هو كان شعور بالضبط. صادق أي سيبقى
1: يعني كل ما أفوت من هناك أطب الفرع هيك هاي النغزة تجيني
0: أويلي يا عيني. الله الله يعوضك إن شاء الله ببيتك ويسعدك والقادم من العمر أجمل وأجمل إن شاء الله وميض الطيب.
1: الله يحفظك يا وردة يا فيروز بغداد والعراق وتحياتنا لوسام ماجد الذهب
0: تحياتي
1: لك وكل المستمعين.
0: الله يبارك فيك وتسلم لي الطلة الحلوة
1: على رأسي. شكرا.
0: يسلم رأسك أستاذ وميض شكرا جزيلا لك. هلا والله. أكو عندنا مشاركة من زيكو على واتساب. بونجور زيكو.
2: صباح الخير صباح العافية على أحلى مستمعي راديو رشيد وعلى أحلى بان أحلى وسام ماجد ستوان. وين سويت بين اليوم؟ والله ما أشكرك ستوان. تلتقي يم المصور هناك يم المصور لا حد يشوفني ولا حد يدري بي أطلق صور وارجع لي وراء. المهم فجبت الصورة ضميتي لاني بعدني متزوج فمن تزوجت قامت الوالدة وشي وحرقين كلهم بس صار بي ستوان بس بعدين قلت يلا وراح بعد احترق ويا حرقتهم
0: صدق احترق الفيلم المانا الحقيقي يحترق فيلمك يا عيني تعيش وتتذكر زيكو الطيب و يعني مثل ما قلت لكم كل شيء قسمه يعني هو مو بالضرورة قسم الزواج والهذي بس العشرة الديمومة الشيء كل شيء قسمه حتى بسيارتك حتى ببيتك عملك أكو قسمة تلعب دور. عندنا مشاركة أيضا من مصطفى القيصر. صباح الخير مصطفى.
3: شي يصير لو نبتدي نعلن محبتنا يهم العواذل ترى يطفون شمعتنا المهم حبنا يدوم خلي لي لوم يلوم المهم حبنا يدوم خلي لي لوم يلوم يكفي حبيبي بعد نخفي مشاعرنا.
4: صباح الخير والعافية علي ستبهان على المخرج المستمعين.
0: صباح النور والعافية صباحك هيثم يوسف وجمال أغاني هيثم يوسف. أهلا بقيصر بانجور. ياسر العزاوي مرحبا بعودتك أخي الغالي مشاركنا بفويس. ياسر
5: صباح الخير والعافيه عليك ستوان وعلى الكادر والمستمعين. ستوان اليوم شنو السالفه اليوم؟ موضوع مال عندك حبيب وبالسابق ومشنون هي مال طلعي من الصباحيات اليوم احد عاد قام سويته الخميس يصير احلى هذا كفت يوم واحد يقول كبير بالعمر حجي تقول لي مرته حبيبتي وحياتي وعمري وقلبي قالوا له حجي معقوله كل هذا الحب؟ قال لهم معودين يا حب أنا ناس اسمها خاف أسميها باسم غير اسم غير نقاب بالحياة
0: وهذا اللي دا يسووه هذا اللي دا سووه أنتو ما تصيحوها باسمها كل حبيبتي حبي حياتي حتى ما تغلطوي بس احنا نعرف هاي ترى يلا حبايبي عيني رايحين بريك وراجعين نكمل انتظرونا
6: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
7: لو خيرناك بين سماعة ساعة تلفزيون غسالة أو ثلاجة غالبا رح تحتار وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج
8: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5 اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا
9: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
10: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
11: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد أينما تذهب.

0: بالذي مضى. يا عيني
1: تتبان
0: عيني
1: سمع عينك. يعني شلون تريدين اجاوبك؟
0: اريد اولا تقول لي المكان القديم اللي كان يجمعكم.
1: المكان القديم احنا بالواحد 70 كفلاحين.
0: اي
1: من بعيد اشوفها وتشوفني. ماكو مثل هسه قعدات وسوالف وشربة وعصير ومش لا. مجرد من نظرة من بعيد.
0: زين
1: وتجي تعاوننا بالزرع من الحق الزرع بالحصاد.
0: إذا
1: إيه طخت يدها يصير بيها قوة مثل هذا باباي من ياكل السبيناق.
0: والله مشتهين السبيناق احنا.
1: والله
0: زين
1: يا رب سبحانه وتعالى ما قسم وصوت الأهل صوت الأهل
0: مع الأسف.
1: أي والله ولحد الآن أكتب لها شعر.
0: إيش تكتب لها؟ شو تقولها؟
1: كم تمنيت أن ألتقي بها ويدي وسادة لها كما هي يدها ونقبل الليل في همس وفي ضحك حتى يفيق الصبح وتغرد عصافيره.
0: الله
1: أي
0: لطيفة جدا.
1: في قصيدة يا من على الدرب التقيت ولها قصيدة كلش حتل فيها يعني أختمها. أرسلت روحي إليك بالليل سارية وجدتك الروح نائمة ووجهك الصباح مبتسم. لن تترك الروح شيئا لم تقبله. جبينك عيناك وجنتيك إلا شفتيك خجلا من الشاد الذي فيها. عادت إلي الروح فرحة مسرعة وكأنها امتلكت الدنيا وما فيها. تقول لي أبشر فقد من عليك الله بموعد في جنة الخلد تلقاك وتلقى يمكن راح ينقطع الرسل. أريد منك محمد عبد الأماكن.
0: أوه.
1: اي والله سلامي للمخرج سلام كثير.
0: وعليكم السلام ونورت. أيوة يا أبو راح. علي
1: يا العزيز الغالي
0: الله يعزك يطول بعمرك يا عيني وتعيش وتتذكر إن شاء الله وينطيك ألف صحة وعافية أبو علي. شكرا شكرا لاتصالك والأماكن كلها مشتاقة لك. من أجمل ما غنى محمد عبده. يقولون أنه بنية كاتبتها يعني امرأة كاتبة هذه الأغنية. يلا

صباح الورد عليكم وعلى كل الأماكن العراقية، على كل الأماكن اللي تحبوها. صباح الخير على كل الأماكن النظيفة المزهرة الجميلة في بغداد، في محافظاتنا. أحيانا تجمعنا ذكريات بأماكن لطيفة، يعني أماكن أيام طفولتنا مثلا، أو

0: أيام العائلة أو أنت وأبوك كنتوا رايحين هذا المكان، أنت وأمك، أنت وإنسان عزيز على قلبك، يعني مو بالضرورة يكون مكان للعشاق يعني، فهناك عشق من نوع آخر يعني. الله لا يخلي الأماكن من الأحباب. ونرجع إلى مشاركاتكم مع اتصال الآن. بانجور.
1: كل شيء قلت لك. شوك
0: وعتاب وعواطف.
1: كل شيء قلت لك يا حبيبي.
0: خلصت كل
1: السوالف.
0: نعم.
1: فقط بس كلمة كسيتك ما أقدر أقول.
0: أي ظلت الكلمة الأخيرة.
1: ودعتها ويد اليمين لأدمعي ويد اليسار لضمة وعناق. قالت أما تخشى الفضيحة؟ قلت لا، يوم الفراق فضيحة العشاق.
0: الله الله يا أبو دلة،
1: الله عليك،
0: أشرقت وأنورت، حياك الله،
1: تدور قلبك إن شاء الله يرد إشراق بوجهك الحلو.
0: الله يبارك فيك.
1: وتحياتنا للأستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات، أخوي أبو علاء وحسين الشيباني الغالي.
0: نعم.
1: وأختنا الطيبة ست سحر.
0: نعم.
1: والكل داخل وخارج العراق.
0: حياك الله أستاذ أحمد أبو دلة. لو ردت تروح للأماكن القديمة اللي جمعتك بالحب القديم راح يكون وين؟
1: والله ستبان راح أقول إن شاء الله، خاف تقولين هذا يعني زايد عن اللزوم تقليدي الوشي.
0: نعم.
1: أحلى مكان وما يتغير والحب ما يتغير هو حضن أمي الله يرحمه.
0: الله. أوكي، هاي من المسلمات أبو دلة، يعني إحنا نريد نستثني هؤلاء الأشخاص، يعني هذول شيء آخر، بس يعني عاطفيا يعني أو العلاقات العاطفية اللي ما استمرت، بس كانت عشرتها طويلة، عشرتها حلوة، كان أكو تقارب كبير، بس ما كتب الله أنه يستمرون. وين كان أي الأماكن كان يجمعكم يعني؟
1: هو متنزه بزيونة.
0: ويلي على زيونة. أي
1: يصير بين البيوت مال بيت طبرة، يمكن هيك اسمي متنزه حلو. فهناك كنا نلتقي وما شاء تصل، بس احنا كنا تدرين حبنا تقليدي مو مثل هسه، يعني شلون هسه من واحد يريد يمديله على عينك شو تسوي انت؟ لا اراديا خلين ايدك تحمين عينك. احنا كنا نخاف على الهده اكثر من عيوننا.
0: كلش صح،
1: هيك نخاف عليها يعني من نسمه الهواء. زين، فاكو خطوط حمراء ما نتجاوزها مو مثل هسه مع الاسف، يعني هسه باسم الحب دمروا كل شيء.
0: صحيح،
1: على اساس ندعي لها بالخير، ما شاء الله تقسم بان يكون البعض.
0: أي.
1: بس ان شاء الله يا ربي تكون سعيدة بالدنيا وبالآخر.
0: آمين، بارك الله بيك، طلة رائعة كالعادة.
1: حياتنا إلي تشاشر علي طالب.
0: أبدا، أسعدتني أستاذ أحمد أبو دلة، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. مثل ما قلنا الأستاذ علاء أبو آدم بعث لنا فويس، حياها الله.
2: صباح الخير ستبان عليك وعلى كل كادر إذاعة الرشيد المحترم، تحية حب واحترام إلى المخرج المبدع وسام ماجد، وتحية لكافة المستمعين من الحلة إلى بغداد، أخوكم الرائد علاء.
0: حياك الله سيادة الرائد ونورت يا عيني. إلى سيدو أبو آدم، صباح الخير والعافية عليكم يا أحلى ناس، متباركين بذكرى تتويج الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في هذا اليوم المبارك وهو 9 ربيع الأول، مباركين جميعا وكل المؤمنين حول العالم يا سيدو. سيدو شاركنا دائما، يعني شو ما كنت هيجي. تحياتي لك أخويا. حازم محمد مشاركنا بفويس، صباح الخير.
3: صباح الخير على الجميع ستبان الطيبة والمخرج والمستمعين. أبو علي الله يساعدك، الله يساعدك من صدق، الله يساعدك. ذكرتني بلقاء مال عباس حمزة الله يرحمه ويا حمد الدوخي من قال ناسك راحوا، المهم صارت عنده غصة هو، فأنا راح أنطيك أبو ذية صغير. يقول يونسني يونسني أقسم لك بصورة يونسني دليف ولا سوالف
0: يونسني
3: يونسني أصبح نصم المنازل يونسني أصيح ولا مرد منهن علي.
0: الله.
3: تحياتي للجميع.
0: حياك الله وبوركت ألف تحية لك يا أستاذ حازم. العزيزة سحر الخفاجي حبايبي أتصل عليكم كثير وما أحصل ليش والله أعتقد بسبب الإنترنت. تحياتي إليك وبالتأكيد يسعدنا تواصلك يا غالية. محمد كاظم من ميسان صباح الخير اللهم اجعل هذا الصباح خيرا لنا وافتح لنا أبواب الرزق والتوفيق والسعادة صباح النور والبركة صباحك كل بركة إن شاء الله ومنور. علي محمد صباح النور والعسل من بابل صباح النور والعسل من بابل مرتين اليوم دازي صباحك نور وعسل بابل يا عيني. شاكر أبو مريم شاركنا بفويز.
4: ألو ستبان بالنسبة لها أغنية تايبين ظهرت عام 1986
0: صح. تحياتي إليك وكل عام ومريوم بألف ألف ألفين خمسمائة ألف خير يا رب. الأستاذ محمد عبد مشاركنا بريال يعني أعتقد هو الله لي الله الله الله الله حتمنى له الخير لي. حلو يا محمد. رياح يقول أشيلك من خيالي وترد مثل الشيب كل ما تنشلع تكثر. الله صباحك فانجور وخطك الحلو ومنور يا أبو كفانجور وخطك الحلو ومنور يا أبو ذوق الحلو. أبو دلة سمعنا صوته ومشاركنا بفويس.
5: حبيه اللي انت ها. جاي تقول عليه
0: الحب مال زيون عيني
5: عارف قبل معنى الحب ايه لما تتكلم عليه لما تتكلم عليه

0: العلي احلى صباح واحلى بانجور لاختنا الغاليه ستبان استاذ وسام وجميع مستمعين بانجور ستبان. مواضيعك شلون القنبله الموقوته وده تستدرجين العالم يعني ضباط بالاف بي اي مو مثلك عاش ايدك زين دول قلبك ان شاء الله دوم الضحكه على وجناتك يا رب. مع السلامة.
1: مع ألف سلامة يا غالي. أما حب إيه؟ حب الحديقة بزيونة وبيد البيوت والمتنزه. ها؟ عاشت إيدك على عنب حامض قوي. عزاوي صباح الخير، أحلى صباح عليكم وعلى برنامجكم، وأحلى صباح على مهندس حسن أحمد الضايج من الصبح. يعني توك بديت يومك، شو وقت لحقت الضوج؟ والله ما أدري، أكو ناس تحسهم يقعدون الصبح حتى يضوجون ويضوجون. والله أنت شو لحقت الضوج؟ أنت شنو اللي شفته من يومك؟ أنت شفت الخزانة ملابسك بدلت طلعت شوف شنو يعني شنو اللي شفته وهيجي دمر مزاجك. مصطفى الباشا صباح الفل يا مصطفى.
2: صباح الخير ذات الرشيد، صباح الخير ستبان. يقول من طول الغيبات جاب الغنايم. طولتي علينا هواي واحنا غنيمتنا سمع صوتك الحلو.
1: الله يبارك.
2: حبيت اصبح عليكم اخوكم مصطفى الباشا.
1: كل الحب والتقدير، وان شاء الله اليوم لك كثير غنايم تستاهل الخير يا بالخير، نورت يا مصطفى. الباشق يقول لمن يسأل

ما هي الأناقة؟ هي عندما يكون فكرك أكثر تهذيبا من شكلك، ومشاعرك أزكى من عطرك، وخلقك أكثر جاذبية من خلقتك. تلك هي الأناقة. صح صح، بارك الله بيك. يلا جماعة زيونة واللي تحبون والهاي، يلا نبكي معا. هيثم

الالتزام مو كلمة، الالتزام موقف. أهلا بيكم في علم مسموع.

الله بالخير. خلونا نحكي اليوم عن شغلة يمكن بسيطة بالكلام بس جدا كبيرة بالفعل، وهي الالتزام. لأن هواية ناس تتصور الالتزام يعني بس تلتزم موعد بوعد أو بشغلة قلت راح تسويها وبالك أنه عادي ما تسويها، لكن بالحقيقة الالتزام أعمق من هذا كله. الالتزام يعني تكون قد كلمتك حتى من ما حد ينتظر منك شيء. يعني إذا وعدت شخص بشغلة تحاول تسويها، مو لأن هو راح يحاسبك وإنما لأن أنت تحاسب نفسك، كأنه تشعر نفسك ما مرتاح إذا ما وفيت بيها. والالتزام مو بس تجاه الآخرين، أكو التزام تجاه نفسك أيضا. تلتزم بهدفك، تلتزم بوقتك، تلتزم بشغلك، تلتزم بدراستك، تلتزم بدينك وصلاتك وبالقرار اللي أخذته حتى تطور من نفسك. وأكو فرق كبير بين الإنسان اللي يتحمس والإنسان اللي يلتزم ويستمر. يعني الحماس ممكن يخليك تبدي، بس الالتزام هو اللي يخليك تكمل.

ترى كلش سهل، مش سهل تقول من باكر اغير، لا لا من باكر وهذا وعد ابدي التزم، من باكر ارتب حياتي. بس السؤال الحقيقي شنو تسوي من يجي باكر وما عندك حماس البداية؟ هنا يبين الالتزام. نعم، لأنه الالتزام أو الإنسان الملتزم مو دائما عنده مزاج، ومو دائما عنده استعداد وعنده طاقة، مو كل يوم يكون مقتنع 100%، بس يعرف أنه بعض الأشياء لازم تتسوى حتى لو ما عنده نفس يسويها. أوكي؟ الأجمل من هذا كله أنه الالتزام يبني الثقة أحبابي، يعني لما الناس تشوفك تحكي وتسوي، توعد وتوفي، تحدد موقف وتثبت عليه، راح يعرفون أنه كلمتك إلها وزن وأنك إنسان ملتزم صاحب كلمة. بس هم لازم يشوفونك ملتزم فعلا وقيت كلمتك. بس أهم لازم تنتبه، الشغلة مهمة، الالتزام مو معناه تلغي نفسك حتى ترضي الآخرين أبدا. إذا وعدت بشي فوق طاقتك أو التزمت بعلاقة تستنزفك أو استمريت بطريق اكتشفت أنه غلط، مو بطولة أنك تبقى فقط لأنه قلت لا أنا طيت وعد ولازم التزم. لا، أنت غلطان. أحياناً الالتزام الحقيقي يكون بأن تلتزم بكرامتك. سمعتها زين؟ كرامتك، حدودك، بالقرار الصح. فخلوا الالتزام مو مجرد شعار نحكي به أحبابي، خلوا يعني دستور في عقولكم، لأنه بالنهاية الناس يمكن تنسى ش حكيت وش وعدت، ويمكن تنسى شنو انطيت كلمة على شنو، بس مستحيل تنسى شلون خليتها تشوفك شخص يعتمدون عليه، لو شخص بس حكي كلامه أكثر من أفعاله. وانت اختار.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. الرشيد FM إذاعتك.

عراقي. نبدأ بالصباح وعلى صفحتها الأولى شمول ثلاث محافظات بالضمان الصحي. آمدي حصر السلاح قرار دستوري وشعبي يحظى بدعم المرجعية الدينية. العراق يتأهب لإعلان السيادة الناجزة وموازنة 2027 سعر النفط المفترض من 60 إلى 70 دولار. سيبحث خيارات تمويلية بينها النفط مقابل الإعمار، واجتماع مرتقب مع تركيا لتنفيذ طريق التنمية. في الصباح أيضا نطالع مستمعينا، الزيدي يعلن حزمة مبادرات لتطوير الزراعة، كل ذلك خلال افتتاحه الأسبوع الزراعي 17. أكد أن قانون الحشد سيعيد للمؤسسة أو المؤسسة إلى مسارها الصحيح، في حين لا وصايا خارجية على الاستحقاقات الوطنية. سامراء المقدسة احتضنت 4 ملايين زائر، ونجاح خطة زيارة استشهاد الإمام العسكري سلام الله عليه. بحث في الرياض التعاون في مجالات الطاقة والغاز والكهرباء. وزير النفط العراق يحرص على تعزيز العلاقات مع محيطه الإقليمي. التوترات الإقليمية تضغط على الموارد مع إمكانية إقرار موازنة تكميلية. موازنة 2027 سعر النفط المفترض من 60 إلى 70 دولار. العلاقات الخارجية تضع 3 مقترحات لمواجهة الأزمة الإقليمية. وفي الصباح أيضا، القوات المسلحة تستكمل استعداداتها الميدانية لتحقيق السيادة الناجزة. الناطق باسم القائد العام: جاهزيتنا مكتملة لاستحقاق 30 أيلول. في صفحة محليات من الصباح، النقل مخططات السكة الحديد تقترب من 90%. اجتماع مرتقب مع تركيا يمهد لاتفاقية طريق التنمية. باستثناء المحكومين بالإعدام، تحركات لإعادة 6000 نزيل من 61 جنسية إلى بلدانهم. الصحة تطلق الضمان الصحي في 3 محافظات، وانطلاق فعاليات الأسبوع الزراعي بدورته 17. العمل الدولي تنفيذ مسح وطني للقوى العاملة، والمرور تعاون مع الإقليم بملفي الغرامات والتضليل. من الصباح ننتقل معكم مستمعينا إلى صحيفة المشرق، وفيها نطالع.

على الصفحة الأولى من المشرق بلجنة يرأسها العامري والحكيم. الإطار التنسيقي يبدأ التفاوض مع فصائل رافضة لتسليم السلاح. الاستخبارات تضبط طائرات مسيرة وأسلحة متنوعة في ميسان. العبودي: الحكومة تواصل تنفيذ منهاجها بشأن حصر السلاح بيد الدولة. آمدي: تسهيلات لبواخر النفط العراقي أثناء مرورها بهرمز. وأكد: هناك حراك سياسي في العراق لاستكمال الكابينة الحكومية. نقابة المولدات تقرر الإطفاء العام في جميع المحافظات في أول أيلول. نقرأ هذا الخبر.

الانتخابات العراقية في الأول من أيلول سبتمبر المقبل. وقال رئيس نقابات المولدات ضرغام الشويلي أن الجهات المختصة لم تلتزم بجميع قرارات رئيس الوزراء، لافتا إلى أنه على الرغم من إكمال معاملات الحصول على دفاتر الوقود المجانية لم تصرف الحصص المخصصة بحسب قرارات مجلس الوزراء. وتابع أن الجهات المعنية في وزارة النفط تطالب أصحاب المولدات بدفع ضرائب بأثر رجعي من عام 2024 ولغاية الآن، لافتا إلى أن رئيس الوزراء قرر إلغاء القرارات المتعلقة بالضرائب، إلا أن الجهات الحكومية لم تلتزم بالقرارات. يعني بكل احترام وتقدير للجهتين، ولكن هناك مثل يقول لك تتعارك الخيل من فقر السايس. العراق في المرتبة 76 عالميا ضمن أفقر دول العالم، ما شاء الله. مع الحرارة المرتفعة الغبار يدخل ضمن طقس الأسبوع الحالي. الزيدي يفتتح الأسبوع الزراعي ويعد بمبادرات داعمة وفرص عمل. منين فرص عمل؟ بتوجيه ورعاية محافظ بغداد، إنجاز 80% من مشروع إعادة بناء مدرسة قريش في مدينة الصدر. تكاملا مع الدور النيابي، وزير النقل يستقبل رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية ويبحثان ملفات قطاع النقل. تقدم لافت، الشاحنات العراقية تنضم إلى TIR، وأرمينيا وبولندا تعمل على إبرام اتفاقيات نقل مع العراق. الاتصالات العراقية تعلن التنسيق مع إقليم كردستان لإطلاق الرخصة الرابعة والG5 بالتزامن. شركة الاستكشافات النفطية تستقبل وفد اللجنة الفرعية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في شركة نفط الشمال. بينهم أجانب وعرب، رئيس الجمهورية يكشف عن 14,000 حكم إعدام متراكم في العراق. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك في مؤتمر حوار بغداد الثامن بحضور رئيس الوزراء. محافظ ميسان يفتتح مشروع تطوير مدخلي العمارة البصرة والعمارة الميمونة، ويزيح الستار عن نصب الشهيد أبو منتظر المحمداوي. نكتفي بهذا القدر مستمعينا من العناوين الصباحية المذكورة في صحيفتي الصباح والمشرق في عالم عراقي. بانشور يستمر حتى 10:00.

0: صباح الورد عليكم مستمعينا. نعود إلى مسجاتكم على 0770011415 واتساب. علي القيسي بعث لنا فويس 9 ثواني.
1: السلام عليكم المرة الثانية ستبان الذهب الباحة. الحمد لله وشكر فزنا على اسبانيول 2-1. الحمد لله وشكر.
0: اي الحمد لله. ألف تحية إلك يا أبو أبو حسوني. عباس الحمداني مشاركنا بفويس. هلا والله.
2: صباح الخير خيتي الغالية ستبان وياك عباس الحمداني. الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلم.
2: طول الغيبات جاء بالمشاكل. حتى العين فرق مع الخميس أدري بيش. سبحان الله ما تقدري. والله أنا أتذكر ست حي الفرات. أنت مصادق من الجيران الله يستر عليها. تشمح على قعد يومي الصبح على صوتها تشمر عليها حصوايا وقعد. الآن بالسطح تشمح على حصوايا وقعد. راحت هذه الأيام. تحياتي لكم للجميع. عباس الحمداني.
0: أي. شايفين الحب من يبدي من حسوة؟ مو؟ مسامعين حجارة حجارة لميتك حد ما جبل سويتك. وهذا حب عباس الحمداني. تحياتي لك وتعيش وتتذكر يا غالي. أحمد التميمي بونجور.
3: الأماكن كلها مشتاق لك والعيون اللي نرزم فيها خيالك والحنين اللي سراب روحي وجالك ما هو بس أنا حبيب كل شي حولي يذكرني بشي حتى صوت وضحكتي لك فيها شي لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب شوف حالي منتظري علي دمرت البسات سود رك صوتي. تحياتي لكم مشتاق لكم هواي
0: يا عيني
3: الله يحفظكم.
0: عاش الصوت والطلة أخونا الغالي أحمد التميمي وإن شاء الله تنملي الأماكن بوجهك الطيب ووجه الأهل والأحباب ونورت والله. إلى لومي تقول الالتزام خلقا يرفع قدر صاحبه. صباح الحب والياسمين بان ووسام صباحك فل وعنبر يا لومي. أبو محمد مشاركنا بفويزين نسمع الأول.
4: هذا منو دق الباب يمكن جون الأحباب.
0: حلو.
4: هذا منو دق الباب يمكن جون الأحباب مروا علينا لمفارقينا مروا علينا لمفارقينا خل تفرح اليوم روح الحزينة روح الحزينة.
0: حلو.
5: طبعا أول لقاء بالسيارة قبل سنة ونص تقريبا كان داقلب بالراديون سمعت صوت عذب برنامج جميل مشتركين راقين ومواضيع جميلة جدا جدا فالله يديمكم ويديم هذا البرنامج والكادر والمشتركين والسبت قوة ينجرع لأن بانجور ماكو والخميس انضربنا يعني. بوري فالتمع عودنا عليكم الله يديمكم إن شاء الله.
0: عيني أنت حياتي. حياك الله يا طيب يا أبو محمد. شكرا تسعدنا متابعتك جدا ومحبتك ووفائك على العين وعلى الرأس. شكرا لهذا الصوت الجميل وإن شاء الله الأحباب يدقون الباب وتنملي الأماكن بلمة الحبايب. ألف تحية إليك أبو حمادة. حسام من السويد بونجور ستبان الجميلة. صباح الورد لجميع كادر ومستمعي إذاعة الرشيد المحترمة. الالتزام من أجمل الصفات التي يتحلى بها الإنسان، ومن الالتزام يضع كل إنسان لنفسه ميزان وحدود لأعماله. تحياتكم ودمتم سالمين، حسام السويد. ألف تحية إلك وأحسنت وبوكت. ألف تحية إلك. أبو مصطفى يقول صباح الورد والفل والياسمين تتبان الوردة، وصباح خير والمسرات للمخرج الرقي والمستمعين غوالي. كمان الاهتمام بدون طلب يكون أجمل، والحب خداع يكون أروع، والصداقة بدون مصالح تكون أروع. صح، تحياتي إليك يا أبو مصطفى، وإن شاء الله كل الأمور تعيشها صح مثل ما هي، صداقة وحب واهتمام. وألف تحية إليك. نصير منورنا الغالي يقول صباح الخير الغالي، شلون ان شاء الله بخير، اليوم ما اقدر اكتبه يا مخلص حروف. تحياتي لك. عرضنا نعرف يا الحب القديم وين. تحياتي لك نصور الغالي. زين شوفوا، وناس اكيد هوايه بهذا الموضوع، ذكرت اشياء قالتها مثلاً واحد يقول يا ريتني مفايت بذاك المكان، ولا شايفه، ولا ما أعرف شنو، يا أبدا خلي يروح، وراح في زمنه وراح في أنا ما أعرف ليش إحنا عندنا عقدة النهاية المحترمة أو النهاية الأخلاق، أو واحد يخلي شوية بنا ملح، يعني ليه لازم الاستغلال والتفليش او ليش او اللعب والخاع في النهايه، ليش ما تنتهي امور بتفاهم بشكل صحيح مثل ما بدت بتفاهم تنتهي بتفاهم لهنا وبس. اني ما اكمل الطريق هذا ناسبني. اتمنى لك الخير، وان شاء الله تعيش وتلقي الإنسان اللي يرضيك اللي على ميك وخلص. أنا أحترم كل العشر اللي بيناتنا، والذكريات تفنها هو بعض، ونبدأ حياة جديدة كل واحد عندنا. باي باي. ليش لازم أنا أسوي أكشن ونرزة سوء أخلاق، توصل لسوء الأخلاق؟ يعني يمكن كلامي سوالف مسلسلات تركية، مهد اتركني. ما بر انا بحبك بس ما بقدر، هيدا الطريق مش لإلي. امال لي مين؟ يعني روح بطريق. يلا حبا لاني اخلاق بالتالي. اوكي وبس، تعيشون وتذكرون وتنتظرون بانجور تشر بعد الساعة ونص بشقد. عافية، حكون معكم بإذن الله تعالى على الميكروفون بان الموسوي وبرفقة وسامد وراديو رشيد. إلى اللقاء.

0: احجز رحلتك اليوم، لا تضيع الفرصة. عروض حصية لفترة طيف. سعر الحجز الآن على ahlanjordan.com. من هيئة أنشطة السياحة الأردنية.
1: لو خبرناك بسماعة ساعة تلفزيون غلاء أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأهم بدل ما تحتار رح احتارك على مود هاي سامسونج اللي رح تختار هيك، وانت معك غير تشتري من هواتف جالكسي وتستمتع بوثك المسرع. لا تضيع فرصة، اشتري اليوم واتخصح بالاسبوع على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد اعلان ميد ويول اكيد والربح يضعف وخير يزيد، كلش سهل. اعلن اعلن على رشيد، على رشيد اعلان إذاعة الرشيد وقناة رشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الالكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا الرشيد وياكم. يوم طويل زحام وبيمعد وبيناس بتعرف السوق،
4: بس على سيادتك قلت يلا هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد يراد يسولف احد
5: سادوني
3: البرنامج شيق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جد،
6: المواضيع جدلية والناس حقيقية. من الحد للخميس الساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي يتأخر
7: الكبير، وهنيان نبيك. الله يحفظك. نكمل شو يعني؟

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الباب.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: الرشيد FM إذاعتك. ثبتها.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء: الحكومة ستتخذ عددا من المبادرات والخطوات الداعمة للقطاع الزراعي. ائتلاف دولة القانون ينفي التنازل عن حقيبة الداخلية للكابينة الوزارية. العدل العراقي: إجراءات لنقل 6,000 نزيل أجنبي إلى بلدانهم باستثناء المحكومين بالإعدام. وزير العدل والقائم بالأعمال الأمريكية يبحثان ملف السجناء المنقولين من سوريا. وزير الصحة يوجه بإعفاء مدير مشفى الشعب ويكلف مدير صحة الرصافة بدلا منه مؤقتا. قطع طريق حل بغداد أمام متظاهرين متوجهين إلى العاصمة للمطالبة بتثبيت العقود. الاستخبارات العسكرية تضبط طائرات مسيرة درون وأسلحة مختلفة في ميسان. إيران تعلن إيداع 7 مليارات دولار من عائدات النفط في البنك المركزي. الجيش الإسرائيلي عملية طعن بالضفة الغربية. طقس العراق: ارتفاع بدرجات الحرارة وغيوم متفرقة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: المشق موتور، اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتور،
1: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتور،
1: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا، كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
8: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد FM.

الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: احنا مش المهم.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
3: المشق ووتر،
4: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
3: المشق موتور،
4: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
3: المشق موتور.
4: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
1: نشرة الأخبار من الرشيد FM.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الوزراء الحكومة ستتخذ عددا من المبادرات والخطوات الداعمة للقطاع الزراعي. ائتلاف دولة القانون ينفي التنازل عن حقيبته الداخلية في الكابينة الوزارية. العدل العراقي إجراءات لنقل 6,000 نزيل أجنبي إلى بلدانهم باستثناء المحكومين بالإعدام. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي افتتح الدورة 17 للأسبوع الزراعي الذي تقيمه وزارة الزراعة، وأشار الزيدي خلال الافتتاح إلى أن الحكومة ستتخذ عددا من المبادرات والخطوات الداعمة للقطاع الزراعي، مبينا أن أرض العراق غنية بمواردها الموجودة في باطنها والمتمثلة بالنفط وباقي المعادن وعلى وجهها المتمثلة بالزراعة، وأن أعمل على استثمار هذه الموارد بما يحقق التنمية في العراق. قال مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون هشام الركابي في تدوينة على منصة إكس أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وجود تفاهمات أو اتفاقات تتعلق بتنازل نور المالكي عن وزارة الداخلية، وأكد أن هذا الموضوع غير مطروح أساسا، وما يتداول بهذا الشأن لا يستند إلى أي معلومات صحيحة. فعلت وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المختصة خطواتها الدبلوماسية لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول عربية وأجنبية بهدف نقل نحو 6,000 نزيل من 61 جنسية إلى بلدانهم باستثناء المحكومين بالإعدام، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على المؤسسات الإصلاحية والحد من اكتظاظها. ذكر بيان لوزارة الصحة أن وزير الصحة عبد الحسين الموسوي تفقد الخدمات الصحية المقدمة في مشفى الشعب العام، ووجه بقبول طلب إعفاء مديرها، وكلف مدير عام دائرة الصحة الرصافة بإدارة المشفى من موقع أدنى لحين تكليف مدير جديد. وأضاف البيان أن الوزير وجه أيضا بإلغاء استثناء توزيع 3 أطباء أشعة وسونار لبغداد وإعادة توزيعهم إلى المحافظات لعدم الالتزام بالدوام المسائي. أخيرا، أصيب إسرائيلي بجروح متوسطة جراء حادث طعن قرب قرية فلسطينية في غور الأردن بضفة الغربية المحتلة حسب ما أفاد به الجيش الإسرائيلي ومسعفون. وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية التابعة لمنظمة نجمة داود الحمراء أن مسعفيها يعالجون شابا يبلغ من العمر 24 عاما بعد تعرضه للطعن. ختام هذه النشرة تذكر بعناوينها. رئيس الوزراء الحكومة ستتخذ عددا من المبادرات والخطوات الداعمة للقطاع الزراعي. ائتلاف دولة القانون ينفي التنازل عن حقيبة الداخلية في الكابينة الوزارية. العدل العراقي إجراءات لنقل 6,000 نزيل أجنبي إلى بلدانهم باستثناء المحكومين بالإعدام. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد شوية اسمعي هاي الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين. سينار الكل شهر بي ام دبليو اكس 1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: واحد بس، وعمولة التحويل صارت 1 بلين وياف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير بياتي، ويرافقني حاليا سكر الصباح وسام ماجد.

تحية لكل مستمعين أكيد اللي يتابعونا إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، أو إذا كان عبر بثنا مباشرة على التيك توك بصفحتنا إذاعة الرشيد. خلونا نبلش وبيومنا إن شاء الله يكون يومكم هو تبلشتوا ويا بان، بس هاي نص النهار الثاني تبلشوا وياي. فخلونا نبلش أكيد قبل ما أبدي بسؤال الحلقة نسمع شي من وسام ونرجع.

اوكي مستمعين، اكيد راح نبدأ وياكم حلقتنا اليوم ببرنامجنا درس شاغر. بما انه الحديث كثير على موضوع الراتب وانه فلوس ماكو ميزانية كذا وهاي الاشياء، وتلخبط الاخبار بخصوص هذا الموضوع، واحد يقول ايه واحد يقول لا، ويعني هاي الاشياء. فبالتالي العالم اكيد تبقى بقلق حول هذا الموضوع، لانه يعني

هذه كلمة أنه أهم شيء راحة البال مو الفلوس، فهذه أوكي على عيني وراسي، بس اليوم الفلوس صارت مهمة. فبالتالي أنت اليوم من تشتغل وتقدم شغل تريد تحصل إلى يعني خلينا نقول عليها محصول تعبك، فهو محصول تعبك الفلوس اللي راح تعيش بيها، تجيب بيها أكل، تجيب بيها ماء، تجيب بيها غاز، تصرف بيها بنزين، تطلع بيها مطعم، تسافر، تشتري، كلها هاي الأشياء لازم أكو فلوس. فاليوم عندي سؤال هيجي، يعني بما أنه قلت لكم شوفوا يعني شلون، بما أنه راتب ماكو راح أعطيكم اليوم أنا فوق راتبك راتب بعش تردون. فالسؤال يقول

0: يلا ناخذ اول الو وياي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك
1: الله. الله يسلمكم. ناصرين، سؤال عن الدكتور.
0: نعم.
1: هذا المبلغ المالي اول شيء اسويه اذا كنت مديون افك فيه مالتي.
0: زين، اول شيء يعني ما اريد اقول لك ايش قد راتبك بالضبط لان اعرف هذا السؤال كلش مزعج، بس
1: لا لا عادي كلش عادي.
0: طيب ايش قد راتبك؟
1: انا اشتغل ديكورات.
0: حلو، يعني مو راتب ثابت قصدك؟
1: ايه يعني تقريبا 1,200,000 هيك
0: بالشهر. اجى واحد انطاك فوق هذا 1,200,000، 1,200,000 ثاني يعني ضعفها، اوكي؟ او يعني قصدي مو ضعفها، خلينا نقول مشابه لها، اضافي انطاك، اوكي؟ شنو اول شيء تفكر تسوي؟ اريد وحده بس.
1: اول شيء على الدين انطي.
0: عندك دين؟ ايش قد عندك دين؟
1: يعني
0: ايش قد؟
1: 20 ورقة، فكيت منه تقريبا باقي 20 ورقة.
0: اوكي، باقي 20 ورقة، فأول شيء راح تسوي تشيل هاي 1,200,000 تنطيها اسمها للدين، سوري.
1: للدين، ايه.
0: متأكد ما راح تغرك هاي 200 خصوصا مع 1,200,000 شوية. ما تغرك هاي 200 تقول يلا خلي 200 إلي والمليون خلي أنطيها؟
1: لا لا. الواحد قدرني وانطاني فلوس دين، شيء إذا من لازم أشيله وأعطيه.
0: طيب، اوكي. أول شيء منو الاسم وياي؟ ما تعرفت عليك أني.
1: أنا صهيب.
0: صهيب، أهلا وسهلا يا صهيب. طيب تمام، تحياتي لك يا صهيب، باي باي، نورتنا أكيد، شكرا. يلا اتصال آخر وياي. ألو
2: ألو
0: ألو.
2: السلام عليكم. سيف.
0: عليكم السلام، حياك.
2: مساء الخير. شلون
0: صحتك؟ مساءك ورد، أهلا وسهلا.
2: الله جميع إن شاء الله.
0: الله يسلمك. من وياي؟
2: علي السلطاني.
0: علي السلطاني، حياك يا علي. يلا علي، فوق راتبك راتب شهر إضافي.
2: أخذ العائلة وسافر وياهم.
0: هيك راتبك قوي بحيث أنه أنت ممكن يعني تستفاد من عنده بهذه؟
2: لا، مو حيث أنا راتبي.
0: ها أنت الراتب راح لا أنا قلت الراتب الثاني ستر، يعني الراتبي راح تخلصهم وبعدين من ترجع من الأرسة سافرت وروحت وتونست ورجعت مفلس اليدين، شو تسوي بعدين؟ شلونه؟
2: أصرف اللي عندي وأرجع. والله كريم.
0: والله كريم ذاك الوقت. طيب، يعني أول شيء ممكن تفكر بيه أنك أنت تأخذ العائلة وتسافر.
2: أي والله لازم.
0: بس حلو أنه أنت على الأقل يعني ما صرت أناني، فكرت بالعائلة، حلو، حبيتها.
2: لا أنا لازم أخذهم.
0: بعيدا عن أنه أنت راح ترجع مفلس، بس حبيت فكرة حبيت فكرة أنه أنت ذكرت العائلة وياك. حلو، أوكي.
2: الحمد
0: علي.
2: لله.
0: طيب، تحياتي لك علي، أنا كلش أشكر اتصالك، نورتنا.
2: طيب،
0: خلونا نعيد السؤال للي انضم ويانا جديد على السماع وحاب يشاركنا. سؤالي يقول، بما أنه أزمة رواتب، فبالتالي اليوم سؤالي يقول أنه لو إجا أحد وانطاك فوق راتبك، كل واحد وراتبه طبعا يعرفه، هو فوق راتبك راتب شهر إضافي، شنو أول شيء تفكر أنك أنت تسوي أو تشتري؟ مو صعب. وسام، أنت شنو؟ ما تدري؟ لأن ما متخيل موضوع فوق الطموح، فمو معقول.

0: مرحبا. الو،
1: مساء الخير على احلى ست عبير.
0: مساء النور عيوني، مية هلا.
1: شلون ست عبير؟
0: الله يسلمك، الحمد لله. انت شلونك؟
1: الله يحفظك يسلمك،
0: نورتنا. من وياي الاسم الكريم؟
1: حسن من واسط.
0: حسن، والله حياك يا حسن، انت وكل اهلنا بواسط. يلا حسن، اجا احد دق بابك وقال لك هذا كل اهلنا بواسط. يلا حسن، اجا احد دق بابك وقال لك هذا فوق الراتب مالتك، راتب شهر اضافي، يعني قد راتبك. اوكي، ايش قد تستلم انت؟ قد راح ينطيك راتب ثاني. شنو اول نعم. شيء تفكر انك انت تسوي؟
1: ونسبي ماما.
0: يعني تروح تاخذ والدتك، خلينا نقول
1: شو تسوي،
0: تاخذ والدتك يعني؟
1: اي نعم.
0: تسفرها؟
1: اي.
0: حلو، حبيت يعني كفي هذا الموضوع، راتبك ويا الراتب الاضافي كفي انك انت تسافر وتاخذ الوالده وياك.
1: نعم.
0: حلو، طيب.
1: بلا امر ست عبير،
0: عيني
1: تسمعينك، اريد اغنيه سرى الاصيل هذا الغالي واهديها لك. ممنون،
0: شكرا، كلك ذوق، تسلم، تحياتي لك، اكيد نورتنا، مع الف سلامه. اوكي، شكرا لكل اللي موجودين على البث المباشر، والله اسفه هسه يلا يعني فتحت عدي التعليقات وبالتالي تكون عندي اقراهن. تحياتي لكم وشكرا على من اتصل. جد الرقم، هذا الرقم راح اقوله، 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5 و 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. آسيا سيل 0 7 7 0 1 1 4 1 1 5. يلا اتصال آخر. ألو ألو ألو
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا وسهلا.
2: شلون شخص الشرطة؟
0: الله يسلمك عزيزي، الحمد لله. من وياي؟
2: مسلم من البصرة.
0: أهلا وسهلا، أنت وكل أهلنا بالبصرة، نورتنا عزيزي. يلا احكي لي.
2: والله
0: شنو أول شي راح تفكر بي أو يخطر ببالك؟
2: والله أجدد سيارتي.
0: أيابه، هيك راتبي أجدد بيها سيارتك؟ سهل الموضوع، يعني ايش قد راتبك بهذا الزحمه؟ هيك خلينا نطقك بعين هسه الظهريه. هسه عين منا من بغداد للبصره وداعتك. يلا ايش قد؟
2: خير من الله.
0: اي اوكي، يعني بس روح مليون ونص، روح مليونين. ها ماشي، يلا عم تبدل سيارتك. انت شنو سيارتك؟
2: والله هسه عندي نيسان سيلفي.
0: وش تريد تبدلها بشنو؟
2: والله اريد اخذ سياره عاليه.
0: سياره وين؟
2: عندي كم فني سهله واريد اكملها.
0: قول لي اكملها بيها مجال، مو تقول اخذ راتب عمستي انت يا مال عين وهالظهريه هاي، يا عين والوضع مو تمام والامور مخربطه، واحد عينه على الثاني.
2: عندنا بالبصره الجو كلش حار.
0: الله يساعدكم. اي والله صدق.
2: طيب ان شاء الله فرصه سعيده.
0: شكرا لك عيوني، نورتنا اكيد. باي باي. هلا هلا هلا هلا. يلا اتصال اخر. الو الو الو الو الو صفر.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد. عدي اتصال. الو الو الو. هو نفسه يجي كل وقت والله، نفس هذا الاتصال لا يصفن لا يسد بوجهنا. رائد شاكر الحسين تحياتي لك، يقول مساء الخير على الجميع، يا رب يكون يومكم جميل وستر وعليكم. شكرا، تحياتي لك، مساءك خير وورد. مية هلا نصر، اللهم صلي على محمد. بس راح عمر حتى من وقت قمت تطلعون نورتنا يا نصر، تحياتي لك اكيد، شكرا جزيلا. وبس اليوم لا والله قالوا للثلاثاء، فأمورنا طيبة، نص الهاي نتحمل أربعة وخميس سهل لنهاية الأسبوع. بس هو لو بالعكس مسويها واحد يبدأ أسبوع ويائي بس ينهي ويا عمار كارثة. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: شلونك يا غالية؟
0: حياك أنت، شلونك محمد؟
1: والله الحمد لله، تحياتي ليش تحياتي المخرج.
0: شكرا، كل تحية لك.
1: ملك المكسر ماكو؟
0: ماكو عم يا ملك المكسر، دعوه ملك المكسر
1: خطي، يلا خلي ارتاح.
0: ملك المكسر الله يا الله،
1: ملك المكسر هو جزء من البرنامج على فكرة ترى.
0: هو الفيد مال البرنامج
1: أصلاً، هو جزء مكمل البرنامج.
0: أنت سمعت الأغنية اللي مسويها لو ما سمعتها؟
1: أي سمعتها، أتدعب شنو غضب؟
0: الحمد لله، خوات أنت من المدافعين عنه، ما افتهمتوا الأغنية شيرت بالضبط، مشاعر متناقضة، مشاعر
1: متناقضة. يعني مثلاً مدامين مدامين،
0: أي ما أدري ما أدري والله.
1: أيوة.
0: زين يلا محمد، شنو أول شيء ممكن يخطر ببالك لو إجا أحد وانطاك فوق راتبك راتب شهر إضافي، يعني نفس المبلغ إيش قد أنت تستلم ينطيك واحد ثاني راتب ثاني؟
1: شوف أبغى أقسمه على أشياء. أول شغلة بما أنه بعد كم يوم ندام كلية اشتري ملابس،
0: أوكي كل طارة 1200
1: والباقي والباقي يعني شغلات اللي يحتاجها.
0: اوكي يعني نكمل مصاريفك الثانية وذاك الراتب الاول خلينا نقول الضمة للعوزة،
1: يبقى للعوزة وهذا اشتغل به الاشياء اللي اريده.
0: زين ماكو سفر كذا طموح تبدل سيارة مثل اخونا ما عندك ها يعني تشتري بيه؟
1: لا لا لانه
0: طموح بدا يكبر
1: صارت ما حاطها ببالي، لا ما حاطها، احنا ناس قنوعين.
0: اوكي دهاك وخذهن يلا، الله عليك.
1: لا لا ما
0: لا الله عليك محمد، الله عليك
1: ما اعطيهن عمر كامل.
0: طيب تحياتي لك محمد، انا كلش اشكر اتصالك، باي باي. مية هلا يلا. الو نص صوتي ما احب اسمع. الو
2: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا. عليكم السلام، اهلا وسهلا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تحياتي لك نورتنا. من وياي؟ محمد من دياله. محمد نص الصوت، يمكن قاعد تبوعنا انت بالبث المباشر اعتقد، نص الصوت وحاول تحكي انا من التليفون.
2: تمام
0: يلا احكي لي، شنو اول شيء ممكن تفكر بيه لو احد اجى انطاك فوق راتبك راتب شهر اضافي، شنو اول شيء تفكر تسوي او تشتري؟
2: والله هو بدايه يعني
0: سننهاجر،
2: لكن بعدها اذا دامت يعني انطي لامي وانطي لابوي لان هم عندهم حق عليه.
0: زين
2: واكيد يعني مثلا راس الشهر واحد يشتري ملابس قبل الجهال او يعني النهايه،
0: يعني ايش قد راح تعطيهم مثلا؟ خلينا نفرض مو تحكي انا اقول نفس راتبك، فانت التقسيم لازم يكون يكفيك.
2: اي يعني اقدر مثلا اعطيهم على اساس كل واحد ربع. تمام
0: ايش قد راتبك؟ وقف هاي 500 اي بعد
2: 1400
0: 1400 اوكي، قول 500 طارت، بقت ايش قد؟ بقت 900 اي
2: بقت 900
0: تشتري بيها ملابس؟
2: لا
0: ما أقول شنو هالعزل عايش بيه صدق كذي زين شنو صدق كذي

0: اي بس يعني
1: يبقى مسد 400 هاي معليش بتجي اطلع عطوب
0: يعني هم انت ب 500 تشتري شو اسمه مو بيش اي 500 تشتري ملابس تبقى 400
1: اي ل 400 هم
0: السفرات 500 ما فصل شنو
1: ثاني من على الشمال
0: اي وجهها ما عندك اطفال انت
1: عندي طفلين
0: اي نسيتهم دول طبعا طب
1: لا لا شلون نسيتهم
0: دول اي من واحد ينسى من فلوس ينسى ينسى لا انا اقول لك ينسى انت اصلا يعني الحمد لله انه انت ذكرت امك وابوك بذيك اللحظه يعني
1: لا لا
0: في طيب اكيد نشاق وياك انا كلش اشكر وجودك عزيزي تحياتي لك مع الف سلامه باي باي نورتنا يلا علي ملابس ب 500 دروح انت بتشتري ملابس 500 وسام يقول عبير ممكن يعني بما انه احنا دا نحلم وطموحنا هاي كبر طموح وسام فقال ممكن تعطينا راتب ما سنه كامله سنه نهاجر وذاتك نقدم استقاله لان سنه نظل ندور شغل جديد فنلقى اكيد تابوت فضل يلا اوكي نروح لفاصل اعلاني بفلوس ونرجع وياكم
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن الواحدة والنصف بتوقيت الرشيد اف ام
3: الأردن بانتظارك اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة عروض حصرية لفترة الصيف سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5

0: إذن مستمعينا كنت رجعنا وياكم بعد الفاصل ومستمرين ببرنامجنا درس شاغل من راديو الرشيد 91.5 اف ام اني ووسام. اليوم سؤالي يقول انه طبعا سأقرا الخبر بس ماذا يفتح عندي انه اسباب تاخر الرواتب اللي ممكن تحصل الشهر الجاي. طبعا وما كويت كل شهر يقولون هيك وبعدين يلا بس يفتح الخبر اقراكم اياه. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام
1: مستر
0: اهلا اهلا اهلا
1: ايش اخبارك؟ ان شاء الله خير
0: الحمد لله عيوني تمام
1: وياك مشترك قديم كلش عتيق
0: قديم كلش عتيق
1: من قليل خابر
0: من وياي
1: اي طبعا
0: اي طبعا انساك طبعا انت تقول قديم وكلش عتيق وما خابر يعني شلون اتذكرك
1: يعني ها؟ هنا اعطيتني كل ستوريات على الدولي وامور طيبه
0: ستوريات على الدولي ستوريات على الدولي اي من وياي؟
1: امجد
0: أهلاً أنت مو مستمع أمجد أكو فرق

0: بوكا سعد.
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: عفاي شلونك؟
0: الله يسلمك ابو عبودي، شلونك؟
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: عيوني نورتنا.
1: تحياتي ليك وتحيا الاستاذ وسام.
0: شكرا لك، تحياتنا لك. يلا ابو عبودي قل لي. انت اعتقد ايضا سائق تاكسي، يعني كاسب.
1: ما جد. اي نعم.
0: زين، سائق تاكسي، فبالتالي لو احد اجى هسه مثلا خلينا نفرض انت يعني حسب دخلك طلع لك 100
1: طلع بيها ذاك هاي المتفوقه، قلت لي انت، قلت لي دي من العين سبحان الله.
0: اسمع لها ابو عبودي، يا رب يخطوها الشر.
1: حياكم الله يا
0: عيوني على راسي، فدوى لعينك على راسي.
1: اسال الله ان يحفظكم وادعونا.
0: يلا ان شاء الله، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يخطوها الشر. شكرا لك، مع الف سلامه عيوني انت. يلا اتصال اخر. الو الو الو

0: يلا بعدنا متواصلين. عدنا مرحبا تاء الورد.
1: تحياتي للمخرج والمستمعين.
0: شكرا يا ابو وفاء نورت.
1: تعبير عفوا بس انت اسالك حضرتك بايت مو شايفين انت وياهم
0: شلون
1: قبل فتره ذكرتي
0: ما مش شايفين بس اعياد ولا لان هي حكيت
1: تطلع
0: لا بان نشوفها لان هي حكيت تطلع لا بان نشوفها ولا مهيمن هذول لانه وقت بعيد بس لا مش شايفين
1: اكيد طيب بالنسبه انا راجع والله زدت فيها الحمد لله ومن ما يمكن اكثر لك الخطيه
0: خلينا نقول هذا راتبك نفسه اللي يوصل لك كل شهر
1: ايه
0: جاك راتب شهر اضافي شنو اول شيء ممكن تفكر
1: فيه والله عفوا كان مطار مسدود فاضطرينا نجي عن طريق تركيا.
0: طيب.
1: أصلاً بحيث أربع أيام ثلاثة بصراحة لو يجيني مبلغ ومرات يجيني مثلاً في مبلغ مئة وكذا مثل المبلغ أضمه والله أو أجيني مثلاً أضمه.
0: يعني ما تفكر أبداً تفكر بياكل
1: والله أضمه. يعني أنا إن شاء الله أفكر بس مو هسه يعني احتمال بشهرين يجي يعني ضروري يروح إلى بلد أذربيجان أو لبنان مثلاً. ما تكلف هواية.
0: أوكي. يعني خلينا نقول السفر اول ما افكر به هو السفر
1: اي اكيد السفر ولبنان بالاخص يعني لبنان بالدرجه الاولى ما راح
0: يلا ان شاء الله انا كلش اشكرك نورتني
1: اكيد تحياتي.
0: شكرا
1: تحياتي.
0: عيوني انت باي باي مية هلا يلا اتصال اخر الو
2: الو مساء الخير
0: مساء الورد
2: الو عبير شلونك اخبارك
0: هلا هلا هلا شلونك
2: قلبك والله الحمد لله حياتي ليك الوسام الكادر ومساكم ان شاء الله كله ايجابي اكيد
0: شكرا كل التحيه لك اكيد نورتنا
2: الله يخليك يا ردنا نورج
0: احكي لي بما انه انت اعتقد مو موظف انت عندك سوبر ماركت فايضا تعرف الدخل اليومي تقريبا ما بين الى فاريد تقول لي لو احد اجاك وانطاك فوق يعني الدخل اللي يدخل لك كل يوم خلينا نقول من السوبر ماركت انطاك اضافي شنو اول شيء ممكن تفكر به
2: يعني واقع حال عبير المصروف اليوم هذا ماشي يعني الالتزامات هسه ماشي اوكي هذا اكو ميزانيه او مثل ما نقول شيء دا للمستقبل دا ادخله
0: طيب
2: فخليه على الفلوس دا اضمه يعني
0: راح تضم الفلوس متاكد سيف شو ضحك ليش
2: ما اضم
0: متاكد
2: ليش ما اضم مو قلت لك المصروف اليومي ماشي الحمد لله مسيطر على ميزانية المصروف اليومي اوكي
0: اقول لك اجاك هذا انت ما حاسب الحساب اجاك احد وقال لك هذا نفس اللي انت يا بطلع مالتك الدخل خلينا نقول 150 صار هاك هاي 150 فوقها شنو اول شيء تفكر تسوي بيه بال 150 هاي انا هذا قصدي
2: راح يعني اوكي اي اضمه لان انا ما قلت لك يومي هاي المصروف ماشي يعني كان جي هذا المبلغ ما هذا جي المبلغ
0: زين
2: يعني فاضيف على هذا الدخل يعني للمستقبل يعني للطوارئ وهاي السوالف

0: طيب
1: لان ما محتاجه، لان قلت لك المصروف اليوم الحمد لله مسيطر عليه.
0: اوكي
1: جي او ما جي انا صارف يعني.
0: زين اوكي فهمتك صدقتك يلا تمام
1: شكرا. لا ليش عبي ليش عبي ليش ما تصدقين ليش
0: يعني
1: الموضوع ليش
0: يعني الشباب من تجيبوا هيك فلوس يحسوها يعني اجتهم هيك مثلا خلينا نقول مكافاه كذا، فاول ممكن شيء يسوي برمك على اصدقاء يلا تعال عازمك يلا اليوم علي يعزم. صح لو لا
1: شوف يا عبي هاي العزائم ترى ما نخلص من عدها يعني جي هذا المبلغ وما جي يعني اذا يصير شيء اوكي مني ومن عندهم هاي العزائم طالعه.
0: طيب
1: يعني تلقى براس واحد من عندنا.
0: اوكي يا سيف هاي فهمتك والله سيف عرفت عمي روح ضمهم ضمهم ضمهم هدا شوف نهايتك شنو بس هدا شوف النهاية شنو
1: انت بس ذاك السؤال اللي تسألي لي اياه.
0: لا هو هو هو هدا شوف النهاية انت لا ذاك ولا
1: لا لا عبير امانة ذاك السؤال لا تسألينا الامور طيبة كل شيء معوف الموضوع
0: يلا عوف هاي هاي وعد. شكرا لك سيوف اكيد نورتنا.
1: تحياتي لك يا ورد
0: هلا قلبي باي باي نورتنا.

0: يلا مستمعينا، اكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا، وبعدنا بسؤالي اللي يقول انه لو اجى احد وانطاك فوق راتبك الشهر اللي انت تحصله عموما باليوم او بالشهر سوري، فشنو ممكن انه انت راح تسوي بهذا الراتب الاضافي؟ شنو اول شيء ممكن تفكر بيه؟ شنو اول شيء ممكن تشتريه وغيرها؟ سمعنا هواية طموحات، بدينا يمكن خلينا نختم احسن، انه بدا الطموح يكبر. قبل شويه واحد يريد يبدل سيارته، ادش قد تستلم حتى تبدل سيارتك؟ محمد كده ايش عنده؟ هو محمد كده هو نايم يخابره، قال تعال خذ 600 دولار والله انت يعني صايره بحياتك هاي 600 دولار بدون كل شيء، لا عنده شغله، لا مثلا ما يطلب احد، لا الدوله تخابره تقول تعال خذ من عندك 600 دولار هيك.
1: الو
0: هلا شلونك؟
1: هلا عبير شلونك؟
0: شو اخبارك؟ اهلا وسهلا.
1: الحمد لله. انا خابرت دارد اشوف سيف ايش وقت يتزوج.
0: انا ما حكيت، ما لي علاقه بسيف، ما لي علاقه، انا ما حكيت.
1: هي ما حكيت، دزت لي مسج.
0: يا كذاب. هم محظوظ وهم كذاب وهم ماتي النصاب وكل الجامعات ما تعرف مين.
1: عبير هذا سؤالك انا اعرفه.
0: ايه
1: اعرفه. إيه. ضابط لمن اللي عندي دربني تدريب خلاني اعرفهن هذا كله. دا تعرفين قيمه الراتب الكل مستمع؟
0: ما سالت عني،
1: ماكو داعي تسالي.
0: انا ما قلت للمستمع ايش قد راتبك.
1: هو اي
0: واللي قاله فقاله بايه راتبه بدون يعني ما اني اجبر بالموضوع.
1: هو اي انت فرت خالد بن الوليد. انت تسالي شو تسوي راح يقول لك القيمه اللي راح تسويها، راح تطلعين شيء مقرب.
0: زين انت يلا قول لي هسه.
1: أنا راتبي بسيط والله، أحلم يعني غير إذا جاني أبدأ أجيب هيك خروف مشوي وشون كفار قريش.
0: أي بحياة برجوازية هذا كل طموحه، بس تخيل. لأن هو أصلاً الفلوس ده تجي يعني إيش أقول لك، تندق الباب يقولوا لها
1: ما تعبانين،
0: ما تعبانين. أي فيشتري خرفان بي الله يا ربي. والله ما أدري. طيب
1: واشتري تلفزيون، ما عندنا تلفزيون.
0: شو تسوي تلفزيون؟
1: ما عندنا.
0: ما عندكم، عندكم داتا شو هيك ويش ويا الحايط؟ شو ما تعرفت
1: والله ما عندنا تلفزيون.
0: اي اي مو دا اقول لك على حساب التكنولوجيا اللي عايشين بيها انت كل شيء يعني عندك تلفزيون. هذا شيء قديم.
1: من فهمك اني؟ من فهمك اني؟ محمد بني.
0: انت انت انت فهمتنا مو اني.
1: شلون
0: عمي ايش تريد؟
1: والله محتاج 300 دولار، اريد اودي جدوع للبيطره، صار يومين ما دا ياكل.
0: زين نعيم خابرته واخذت من عنده 2000، امير خابرته واخذت من عنده 2000.
1: هسه انا قاعد اشتغل على الاحساس اللي عندك بالنسبه لموضوع القطط.
0: شفت
1: تحاولين 300 خطيه صار ليوم ما ياكل.
0: لا جيت علي انا ما افتريت على المستمعين، اخذت لك فرع على المستمعين، اخذت من عندهم كذا. انا يمي
1: ختامها ختامها مسك.
0: لا شكرا حبيب. لا شكرا،
1: مو هذا جدوع خطيه صار ليوم ما ياكل.
0: هي كنا الها حتى الحيوان الى
1: يوم ما تخطيته برقبته
0: الى ما يخالف. تمام
1: ها
0: هي
1: تحياتنا الوسام، وان شاء الله عمار ما يرجع. قول امين.
0: تحياتنا لك اكيد. شكرا. باي باي. نورتنا. هلا والله. يعني هذا اخر اتصال صار لي. ليش ليش مسبب حياتي يعني؟ عموما تحية لكل مستمعينا اكيد اللي شاركونا بحلقة اليوم. كل اجوبتكم هي كانت منطقية بصراحة، كنا احنا نحب نسافر، نحب نغير جو، نحب ناخذ عائلتنا نغير لهم جو، لكن ما باليد حيلة. ممكن حتى الرواتب، انا قلت قبل شوي خليت هذا الموضوع لانه دا اقرا الاخبار، وتعرفون كصار لنا فد 5-4 اشهر كل نهاية شهر وبداية شهر نسمع الرواتب راح تتأخر، الرواتب ماكو، وهذا الحديث اللي يدور وكذا وهاي الأشياء. فبالتالي أنه الواحد عنده طموح كلش هواية أنه هو ممكن يغير من حياته، يغير من خلينا نقول عليه أنه ياخذ نفس، يطلع يسافر، يشتري أشياء بدون تقيد، بدون ما يفكر أنه هذا اليوم الفلس راح أخليه بكذا مكان، ممكن إذا صرفته أنا بغير مكان راح أعوز، راح يعني هاي الأشياء. فنتمنى نتمنى ليش لا انه يتحقق اللي انا قلته، ولو هاي مستحيل تخلي يجي الراتب الاصلي وبعدين يطلع رواتب اضافيه. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقه اليوم، اتمنى لكم يوم حلو لطيف. تحيات حسن، من اقول تحيات وسام وتحيات احمد، ما عمار تروح حتى اسمه نسيته. واحمد هماتين كان ويانا اكيد. شكرا لكم، باكر نفس الموعد ساعه واحده نلتقي. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء: الحكومة ستتخذ عددا من المبادرات والخطوات الداعمة للقطاع الزراعي. ائتلاف دولة القانون ينفي التنازل عن حقيبة الداخلية في الكابينة الوزارية. العدل العراقي: إجراءات لنقل 6,000 نزيل أجنبي إلى بلدانهم باستثناء المحكومين بالإعدام. التربية تنفي تأجيل امتحانات الدور الثاني وتحدد موعد إعلان نتائج اختبارات المتميزين والموهوبين. وزير الصحة يوجه بإعفاء مدير مشفى الشعب ويكلف مدير صحة الرصافة بدلا منه مؤقتا. قطع طريق حل بغداد أمام متظاهرين متوجهين إلى العاصمة للمطالبة بتثبيت العقود. الاستخبارات العسكرية تضبط طائرات مسيرة درون

وأسلحة مختلفة في ميسان. الرئيس الإيراني يعلن ضرورة تجاوز حالة اللا حرب واللا سلم. الجيش الإسرائيلي عملية طعن في منطقة بالضفة الغربية. طقس العراق ارتفاع بدرجات الحرارة وغيوم متفرقة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: ويساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتورز.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتورز. المشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 00780505600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم،
7: رجعنا لكم
6: الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
8: فانجور.
4: سوينا الصباح حلو على مودك.
8: فانجور.
4: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
8: فانجور
4: على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
8: بانجور. بانجور. بانجور.
4: بالسبعة ونص الصباح.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير. جديد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيالنا بيك.
5: الله يحفظك.
4: انت شو يعني
6: الرشيد اف ام 91.5
7: بتونس
6: تيوني 91.5.

0: بعد قليل بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: الرشيد FM 24 ساعة 24 ساعة

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. رئيس الوزراء: الحكومة ستتخذ عددا من المبادرات والخطوات الداعمة للقطاع الزراعي. ائتلاف دولة القانون ينفي التنازل عن حقيبة الداخلية في الكابينة الوزارية. العبد العراقي: إجراءات لنقل 6000 نزيل أجنبي إلى بلدانهم باستثناء المحكومين بالإعدام. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي افتتح الدورة 17 للأسبوع الزراعي الذي تقيمه وزارة الزراعة، وأشار الزيدي خلال الافتتاح إلى أن الحكومة ستتخذ عددا من المبادرات والخطوات الداعمة للقطاع الزراعي، مبينا أن أرض العراق غنية بمواردها الموجودة في باطنها المتمثلة بالنفط وباقي المعادن، وعلى وجهها المتمثلة بالزراعة، ونعمل على استثمار هذه الموارد بما يحقق التنمية في العراق. قال مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون هشام الركابي في تدوينة على منصة إكس أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وجود تفاهمات أو اتفاقات تتعلق بتنازل نور الملكي عن وزارة الداخلية، وأكد أن هذا الموضوع غير مطروح أساسا، وما يتداول بهذا الشأن لا يستند إلى أي معلومات صحيحة. فعلت وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المختصة خطواتها الدبلوماسية لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول عربية وأجنبية بهدف نقل نحو 6000 نزيل من 61 جنسية إلى بلدانهم باستثناء المحكومين بالإعدام، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن المؤسسات الإصلاحية والحد من اكتظاظها. ذكر بيان لوزارة الصحة أن وزير الصحة عبد الحسين الموسوي تفقد الخدمات الصحية المقدمة في مشفى الشعب العام، ووجه بقبول طلب إعفاء مديرها، وكلف مدير عام دائرة الصحة الرصافة بإدارة المشفى من موقع أدنى لحين تكليف مدير جديد. وأضاف البيان أن الوزير وجه بإلغاء استثناء توزيع 3 أطباء أشعة وسونار لبغداد وإعادة توزيعهم إلى المحافظات لعدم الالتزام بالدوام المسائي. أخيرا، أصيب إسرائيلي بجروح متوسطة جراء حادث طعن قرب قرية فلسطينية في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفاد به الجيش الإسرائيلي ومسعفون. وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية التابعة لمنظمة نجمة داود الحمراء أن مسعفيها يعالجون شابا يبلغ من العمر 24 عاما بعد تعرضه للطعن. ختام هذه النشرة تذكير بعنوينها: رئيس الوزراء: الحكومة ستتخذ عددا من المبادرات والخطوات الداعمة للقطاع الزراعي. ائتلاف دولة القانون ينفي التنازل عن حقيبة الداخلية في الكابينة الوزارية. العبد العراقي: إجراءات لنقل 6000 نزيل أجنبي إلى بلدانهم باستثناء المحكومين بالإعدام. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايله الدنيا على ظهره وبيهم الفرح بهاي الحياة.
5: تعرف أني كم كنت أموت كل يوم بين ما تروح وتجمع.
3: راح نسولف نحكي بأغلب حال المجتمع.
6: أبدا أقول لأبطني بعقارب ولا بخلف التثبيت.
3: في القمر معنا مهمة الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: بعرف السوق.
1: بس على سيارة توكل يلا. حجي زايد عوفه.
0: أما الحجي زايد إيرادي سولر ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: برجع الطريق تحس قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدية.
3: المواضيع الجية والناس الحقيقية من الأحد الخميس الساعة 3 الظهر ويا أنا سلطان برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ولي يتأخر.
4: أنت كيف يا
5: عدو؟
4: وهنيانك.
5: الله
4: يحفظك. وهنيانك.
6: أخر عليكم مستمعين مساء الورد عليكم أن يسمعنا دائما على 90.5 ضدنا في العراق أجمل حي لكل الأشخاص راح يكونوا يانا من ضمن أيضا من خلال البث المباشر التيك توك. تحياتي لكم جميعا وإن شاء الله يوم جميل وفي بداية أسبوع رائعة بإذن الله تعالى وتكونكم دائما جميلة ومختلفة. الإنسان مثل البشر الإنسان حقيقة ها ستحكي شو ما أنت عبير ما شاء الله بهاي السايب بهاي أبطال العالم أيوه وحش شعجب. المهم فالإنسان من عبارة عن جزء من عائلة جزء من مجتمع جزء من أصدق من أفراد. المهم هو دائما كل فرد عندنا هو جزء من شيء معين. هنالك كنت قلنا نحكي إحنا كنت دائرة القريبة كنت دائرة البعيدة نحكي على الدائرة القريبة. الدائرة القريبة هذه دائما ننظر إلى الشخص اللي هو كفرد يعني إذا كان رب عائل أخ كبير شخص ما عنده أهداف ما عنده مشكلة. المهم هذا يعتبر محور معين للشخص. بس اللي هنا خلصنا فهمنا أنه هذا الإنسان ما ده قصداني المؤثر في عائلته أو في أصدقائه. وجهة نظركم أنتو شنو أكثر شيء يخافون للمحيطين عليه أنه شوية ديرة صح نرد. اليوم أنا عندي شخص مثلا عندي يعني ابني ممكن والدي يعني هاي العائلة المحيطة بي شنو أكثر شيء يخافون علي منه يتحذرون ويتمنون أن ما أكون هيك. يعني مثلا أسني أجي مثلا دامة الخوف إلى أنه مثلا أنه أطلع مثلا من جماعة عدنا الجميلة هي هيك مخاوف. ابني من يخاف من علي من انه انا اخاف لك انه تكبر بسرعه مثلا هيك اكو هيك مخاوف. اكو واحد مثلا يخاف يعرف الى انه مثلا مقابله يكون عليه انه هو يفقد عمله. اكو واحد مثلا اكو ناس تخاف عليه منه مثلا انا اخاف على احمد مره صديقي من كثر التفكير او ثينكينج هو دائما حاجه ليها وفد يوم يضرب عده ف يعني قريب ابغى شو بس يزول. فمثلا اخاف هيك مثلا عير صديقتي وزميله بالعمل اخاف عليها من اني من مثلا اخاف عليها من انه هي يمكن في بعض الاحيان تكون عند نوع من الانفعالي فلان واحد اني اخاف عليه على شيء. فتو بالنسبه لكم انت راح تجلد نفسك راح تقول اني المحيطين بيخافون علي من فلان سالفه حلو هسه خلصناها كلش وما بيحل بدايد. فهو فكره واضحه جدا ارقام المشاركه طبعا بالنسبه هاي المخاوف مال خلاص لا انت حتموت او انت حتموتين كل نت فلا احد يخاف احد من الموت. كنت ارقام هاتف للمشاركه 07-802-1115 و09-802-1617 وكانكم الاتصال على الواتساب على 0-20-11-111 قولوا لي وين القى سلطان قلبي صدق دكتور.

0: Luba Bessan.
1: A presto. Vediamo Howard.

0: يلا خلينا ناخذ اتصال. حلو. اهلا.
1: شلون
0: الله يسعدك، شلون امورك؟
1: خميس ماكو.
0: اي
1: سلمان اخر.
0: لا طبعا خير، هو متعيل بالمدام اليوم
1: كانك في
0: ايش تخافون عليك مقربين من نخات؟
1: يعني قبل 10 سنين وهسه واحد.
0: طيب قبل 10 سنين شو؟
1: قبل 10 سنين كانوا يخافون من علي
0: انفعال
1: كلش.
0: ايه.
1: يعني. ايه. بطل بس اللي تعارك ويا قبل تمنيتك على الاخبار والله
0: زين.
1: هسه اسكت، صارت اللي يرموك حادثه هيك فتظل هو يحكي قلت تمنيتك على الاخبار قبل صافن بالحكايه.
0: اي لك هذا شو مسوي كان قبل؟
1: اما هسه بطل بالاخبار اما هسه من اسكت من شوفوني ساكت بالبيت.
0: ايه. خافوا من تسكت. طارق يخافك؟
1: طارق خاف مني من باو علي مثلا هو يحكي والله انا
0: اوكي
1: فيعني يقلق حقيقه
0: يقلق واحد مثلا حيدر احمد ومية مثلا لو بس هو طارق
1: حيدر يخاف علي انت
0: جديات والله هذا شو هذا شو عليك علوم
1: طبعا هذا منتصر
0: طيب اذا هسه يخافونك من سالفه انه من انت ساكت طيب
1: يعني ما لها حل لازم تسكت
0: اي لازم اي اكو تفصيله مرات تصير يعني السكوت يكون اولى
1: اي والله لازم تسكت وهم صارت حتى الاخذوث طابوا قباب الجامع صليت طلعت لقيت واحد يقول لي هاي قلت له انا شنو قاعد بمطعم جاي صاحبتي وقاعد ثاني بالنهار صليت طلعت السيارة موش ممكن تتحمل نص متر وتطلع أكسر السيارة وأفلش وظلت هيك باو علي
0: يعني دقعد طيب
1: والله
0: أوكي
1: سكت
0: تمام إذن هاي أول شاركة طيب هاتي لخالد حبيبي ممنون منك
1: حبيبي
0: شكرا جزيلا يا وردة هلا بيك ما سلام حلو

0: ناخذ على الاتصال. الو اهلا. شو الاخبار؟
1: الحمد لله
0: بخير. كل الهلا وش غالي وانت لي شو الامور؟
1: الحمد لله.
0: شنو على شنو يخافون عليك منه؟
1: والله صعب يعني شخص ويخاف باللي يشوفه لي مثلا
0: عائلتك القريبة
1: مثلا قريبين مثلا ما تخاف عليك وعلى صحتك تخاف على يعني كل شيء بيك الأم يعني عبر الله يعني مثلا زوجتك تخاف من رغباتك تخاف تسوي لك مكسور
0: زوجتك زوجتك يعني مو بالعموم يا زوجة زوجتك
1: أفتهمت
0: يعني مو بالعموم انه الزوجه تخاف على زوجها قد انت بعدك ده تحكي
1: اي اي يعني تفسير الشخص الموضوع يعني بس ما يخافون بغير امور يعني ثاني هيك
0: اي
1: امور وزعت الواجبات
0: اي زين اوكي
1: يلا كان

0: الثالثة والنصف بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور.
2: اشتري بالاقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية. الفرع الثاني: بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتور
2: قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتور.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
5: يا بألو.
4: يا اهلا وسهلا،
5: شلونكم؟ عيني
4: شلون الامور؟
5: لو بالعكس
4: لا،
5: لان عندي واحد من اصدقائي كلش اخاف منه وعليه.
4: لا ماكو داعي تحكي لي انت، شنو يخافون عليك؟
5: والله بصراحه يخافون من الثاني.
4: يخافون من الثاني، شو يسوي؟
5: على قولة عمر يقول عمي عمر تحياتني إليه. عمي مو عم بلال. يقول في يوم لثانك يوديك بتهلكه.
4: يعني اذا هم مو يخافون من لسانك، هم يخافون عليك من لسانك.
5: اي علي من لسانك.
4: من لسانك، اوكي.
5: هم انت شايف تعليقات.
4: اي ما شاء الله عليك انت. ما
5: يعني هذا شو اسمه علي الوردي.
4: زين، وتعتقد مخاوفهم مشروعه؟
5: أنا بنظري غير.
4: لا مبالغ بيها.
5: مبالغ بيها والله. شوفها
4: والله.
5: والله لأن أنت إحنا وين مثلاً نخمم بال 1900 خشبة حتى لازم ما تنظر رأيك وبضل خايف من فلان وخايف من علان وبضل تجبجب إنه خاف واحد مثلاً يسمعك حكاية.
4: نعم.
5: أنا إذا على حق أو إذا أعلق مثلاً أو أنطي رأيي بشيء أنا متأكد منه والآخرين متأكدين من عنده. إنه صحيح. اللي يثير بالتعليقات طبعا راح اثير له.
4: اوكي.
5: او اي اللي يتجاوز طبعا يعني راح ارد له بالمثل او دام اكثر. اشوفها يعني مشروعه، يعني انت لازم تحكي، لازم تعبر، لازم تنطي رايك ولازم تنتقد، بس اهم شيء يكون انتقاد بناء وبدون يعني تتجاوز على ذات الالهيه وتتجاوز على
4: نعم. لا ثوابت هاي ما بيها.
5: ايه يعني ما في مناقشات. اي بس قلت لك اكثر مرات يدز لي مثلا فيديوهات، هو مثلا عندك ام علي او انتوا اكثر من مره يدز لي فيديوهات، يا ابو واحد معلق على الفيسبوك فلان تعليق وشايلينه. قلت له يا ما تقرا تعليق، هو معلق يعني طاب بالغميد.
4: اوكي.
5: اي لا التعليقات السطحيه ملاحظات بسيطه.
4: طيب حلو. اوكي. طيب تحياتي لك حبيب قلبي، شكرا جزيلا، هلا بيك، مع السلامه، باي باي. يعني شوف هسه هاي واحدة من الأشياء اللي نحس لأنه المقربين يخافون علينا منها، اللي هو موضوعة مثلا كلام رد الفعل، هاي خافون علينا منها. في بعض الأحيان ترى أكو كثيرين من الأشخاص اللي هم يعتقدون لأنه هاي الأشياء يعني وعلى واقع الحال يجب أن تحسم، أنه أنت يعني حاول غادرها لأن مو صحيح. فإذا باقين احنا عمودي هذا المتصل كل ما يقول يابا الو اقرب ضحك، لا تخسروا هذا المستمع. لا هسه بعد احضر بلوك حمودي، ما يجب كيف يعني. والله تعال خابر انت حمودي احسن، هنسمع صوتك. يلا سمعنا، شنو واش راح سمعنا حتى نشوف. اذكروا ما بالارقام، خلينا قبل ما ها سمعنا ارقام الهواتف المشاركه 07-8-02-11-4-1-1-5 و 07-8-02-11-6-1-1-7. بامكانكم ايضا التواصل ويانا عبر الواتساب، على اتصال على الواتساب على 0-7-0-1-1-4-1-1-5.

على مثلا ابني إلى أنه هو مثلا ينجرف بالقرارات، مع العلم تلقاه هو عقلاني جدا، بس هو هذا مخاوف لين ابنك مثلا. أكو واحد مثلا يقول لك أنا أخاف مثلا على أخي أخويا، يعني أخويا مثلا أو أختي أو شفنه مثلا، من خلال أنه هو أخاف ينتكس بشغله، لأن أعرفه ويحب شغله مثلا. مع العلم هاي المخاوف قد تكون مو حقيقية، أكو مخاوف مو حقيقية بس أنت تعتقد لأنه ما يخافون. مثل سيد بسام، أنه هل هذا واقع، يعني هل هذا المخاوف إلها أو مبررة؟ قال لي لا مو مبررة، يمكن هم يبالغون شوية بس لأن يحسون إلى الموضوع فعال. إذن هذا هو السؤال حلقة اليوم من الطريق، وسؤالي الدائرة المحيطة بك، عائلتك، أهلك، الناس مقربين من عندك، على شنو يخافون منك عليه، أو عليه منك، على شنو يخافون عليه منك، شنو الأشياء اللي يخافون عليها منك مو من يخافون منك.

0: واحد واحب روحي لما تتعب دومها تعاند.
1: يا هاي واحدة من الأشياء اللي بصراحة مرات في بعض الأحيان الإنسان يخاف من عندها، يخاف على تفاصيل موجودة بحياته، ويخاف على واحد يعني خلينا نسميها مخاوف مبررة موجودة عند الشخص. فبالتالي هي احنا اليوم بدنا نحكي عن هذه المخاوف، واعتقد انه احنا هواية اكو اشياء انه احنا نخاف على الآخرين او نخاف على الآخرين منها، وهذه واحدة من الاشياء اللي ممكن تصير عند الانسان بطبيعة الحال. اكو اشياء احنا مرات نفكر فيها لان نقول شلون ممكن اني اقدر اوصل الى حالة معينة بحيث انه اني ما اقدر او انه اني ما أسوي هاي التفصيلة. شوف هي هواي أشياء تصير موجودة عندك أنت كشخص، وهذه الحقيقة في بعض الأحيان تأخذك إلى مديات بعيدة جدا. لأن أنا اليوم كشخص مثلا أشوف إلى عندي بعض الأشخاص بحياتي مثلا أقول أخاف عليهم من فلان موضوع، أخاف عليهم من فلان شيء، وطبعا هذا الحكي عن الدار المحيطة جدا. أنا قلت علي جدي، قلت مثلا أنا أخاف من انفعاليته، أنت مرات انفعلين وفعاليتك مرات يعني ما تكون بالوقت يعني ما أريد أقولها. طيب الأرقام 0780211415 وعلى 0780211617 بإمكانكم الاتصال بينا أيضا على الواتساب على 0700111415. هذه

0: أرقام الهواتف حتى تشاركون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم. ناخذ ويانا اتصال. ألو.
1: ألو.
0: شي مفتاح مثل البارحة حتى رايح مطار ما أدري تمطر الدنيا عليكم ما أدري شنو.
1: أي نياجرا.
0: أي شلالات نياجرا.
1: طابون جوا بكلا.
0: هاي شنو هاي سفينة شنو مي بحر شنو هذا؟
1: هسه دزلا شوف الستوري اللي حاطه على العام حتفتهم.
0: ما بيحل.
1: هسه حدزلك إياه.
0: أوقف لا هسه حشوف. هذول ها بوت هيش تصعد بيه؟
1: اي شفنا قلنا خنجر طبينا اخذنا دوش وطلعنا
0: اي كل
1: جوه زيان. جوه طبينا جوه
0: والله
1: والله يقول لك هاي تغسل ذنوبك
0: تراد لك تراد لك ما ادري شنو المهم
1: هو هاي رحم الله انا دخلت بسالفه مني جيت للدنيا لليوم كل داير مداري امي ابويا حتى هسه زوجتي بالجديد يخافون علي من اصدقاء السوء
0: اي
1: يدري مخلطين ملاك وما يدرون عن السوء نفسه
0: هو لا هو ما يدرون انت صديق السوء
1: اي والله هم عرف المنك ماشي ماشي زين اصدقائي وما وحظك ما طاح الا من ورا اصدقائي لا حظ طايح اموري الحمد لله اي والله خير من الله وتمام ونحن عايشين وما يعني لحد لما مفتهي مع هاي
0: طيب سؤالف لي
1: هذا اللي وصلني الإحساس هذا اللي أعرفه
0: ايه.
1: يخافون علي من أصدقاء بعد
0: لحد الآن
1: لحد الآن
0: ايه
1: لحد الآن ما أدري شنو القصة
0: زين
1: يعني كان طفل بريء
0: لا هو ماكو أي براءة حقيقة عندك يعني لو يخابروني يسألوني أفضل أنا أجاوبهم صراحة بس يعني ما عندي أي
1: كونتاكت غرجتني صور من كوبا تقبلوا الباكيت مسلفن وهاي
0: كذاب يعني أنا راح أقولهم بالعكس ابنكم يمشوا يا ناس كلهم جيدين وهو بعيد جدا عن أصدقاء السوء
1: والله
0: لحين لحين ما توصل الوجبة
1: خير وبركة لا يا لازم تحصه
0: وينها وينها
1: بعد بكوبة بس دخل يجي ما
0: علاقة ما طولتها هذه وراح تمللنا
1: مو بيدي يا سلطان والله مو بيدي هذا مسوي حصار على كوبة وكهرباء ما عندهم
0: ايش عليه الكهرباء بالموضوع وجبة تجي طيب اذا انت
1: اصدقاء شو يعني انا واني بصراحه هذا المفهوم دا احاول افهم يابا ماكو شي سالفه انا انسان واعي وفرزين الصح من الغلط بس مدى يستوعبون لحد الان شايفين انا مهما كبرت صغير عمرو ذياب
0: مبين عليك انت والله عمرو ذياب حبيبي يعني انت تمام كلش عمرو ذياب اصلا
1: اي والله
0: طيب اوكي
1: حبيبي
0: تحياتي لك حبيب قلبي شكرا جزيلا لاتصالك هلو باي باي مع السلامه باي يعني خافر على محمد من اصدقاء سخريه الاقدار الله وجه تحية للكبير الجميل صديقي العزيز نشوان تحيات

يعني شوف محمد حتى عمار عمار يقول عليك انه ما فيك شيء. وجه تحيه طبعا صديق العزيز علي النعيمي تحياتي لك علاوي. هلا الفيديو دزيت لي والله شنو الله تحيه ايضا للصديق الجميل انا مشتاق لك سرمد تحياتي لك حبيبي ضروري نلتقي اليوم عميرة تبوها شنو اللي يصير تشداز لي الصور. المهم ف خضر كاتب صحيح ناس فاضيه ومتونسه اي حلوه فاضيه احنا متونسين ما عندنا شيء تعال ابقى ويانا ملايم زينب تحياتي لك ها اي بالضبط يعني بالضبط خليك انت ويانا موجود متواصل. اعيد لكم السؤال بصراحه احنا بعد الساعه الاولى والسؤال يقول شنو الشيء اللي تعتقد الى انه الدائره المحيطه بيك المحيطه بيك انت تخاف عليك منه وهذه واحد من الاسئله اللي بصراحه ما تخطر على البال يعني أنا أقول لأنه هذا من الأشياء اللي مستبعدة جدا أن تجيك ممكن تجي في بالك لأن ما تعرف أنت دائما أنت عندك مخاوف باتجاه شيء أو الآخرين خافون منك بي بس مال أنت تعرف الآخرين أو الحلقة القريبة من عندك يخافون عليك منه هذا ما موجود يعني مو ما موجود ما مطروح ممكن يصير قدامك. وأعرف السؤال على البعض شوي قد يكون صعب لأن أكون فكرة أنه أنت شلون يخافون عليك. أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-11-4-1-1-5 و 07-8-02-11-6-1-1-7 بإمكانكم الاتصال بينا أيضا على الواتساب على 07-0-1-1-4-1-1-5 هذه هي أرقام الهواتف للاتصال والمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم من هالطريق.

0: يلا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك حبيبي؟
0: الله يحفظك يسلمك. من وياي؟
1: انا جعفر.
0: اهلا يا جعفر.
1: حياك الله اخوي.
0: سولف لي.
1: يسولف لك والله ما ادري ضل عارف تحت الراديو.
0: يلا خلينا. اوكي حلو. السؤال يقول شنو على شنو المقربين منك، عائلتك، أصدقائك، القريبين، الناس القريبة مو البعيدة، تخاف عليك منه؟
1: ناس تخاف علي منه؟
0: إيه خافون عليك. يقولوا إحنا خاف مثلا على جعفر من فلان موضوع، من مثلا من تصرف، من فعل، من من من حالة معينة، من مثلا شنو أنت برأيك؟
1: صراحة ما أعرف يعني ما أخبرني شيء محدد. الناس خاف علي من شيء.
0: أيه.
1: ممكن يعني هي مو مبالغة صراحة.
0: أيه.
1: بس ممكن يكون المرات الإنسان طيب.
0: أيه.
1: لدرجة أنه يعفو عن الحساب أو يعفو عن العقاب.
0: أها.
1: تصير مرات يعني خلقلة ببعض الأنظمة.
0: حلو. يعني إذا نريد نسميها مثلا يخافون عليك من أن تكون متسامح زيادة عن اللزوم.
1: أحسن. شو اسمك؟
0: أنا اسمي سلطان.
1: حياك الله سلطان.
0: الله يحفظك يخليك يا جعفر.
1: حبيبي أنت.
0: حبيبي. زين. طيب هذه المخاوف مشروعة جعفر؟
1: شنو قصدك بالمخاوف مشروعة؟
0: يعني هاي هسه هاي حقيقية ممكن تصير لهم دي يبالغون بالموضوع؟
1: لا طبعاً. هذه واقعية.
0: إيه.
1: وبالأحرى خليني أكون صريح وياك.
0: ايه.
1: هذه مو مخاوف.
0: إيه.
1: يعني من قبل الناس، هاي مخاوف من قبل يعني لاحظها قبل أحيان. ونحاول إنه نعالجها أكيد.
0: إن شاء الله تتعالج، لأن بصراحة التسامح.
1: طبعاً الناس شايفتها ولا.
0: التسامح اللي يعني الزايد عن اللزوم في بعض الأحيان ينعكس بالسلب على الفرد نفسه، فلذلك واحد مرات يحاول أن يكون هو غير متسامح في مواقف يعني معينة.
1: سلطان مرات تكون اللاشدة هي هم سلبية.
0: صحيح 100%.
1: يعني مرات الريجولار الاعتيادي هم يعتبر شيء سلبي.
0: اي بصراحه اي انا معك بهاي السالفه، لان احنا نحتاج الى ان نكون في بعض الاحيان شديدين بالقرار، مو شديدين على الافراد، شديدين بالقرار او شديدين بتفصيله معينه عليك. حتى يكون هنالك على الاقل رادع للموضوع.
1: احسن سلطان عطي عليك.
0: أوكي. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك وانا ممنون. شكرا ان شاء الله دائما تواصل ويانا يا حبيبي. هلا بك، مع السلامه، باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: مرحبا.
0: الله شنو
2: الله اكبر. وين
0: شفت ها ورا الصوره هيك شي صارت خبرت؟
2: اي والله شفت الصوره والله
0: بس جميله حلو بصراحه.
2: زين ورايح للحلاق عجبا زين لعيته
0: ما ادري ما اعرف بعد. بس أنا حبيت يعني الستايل مع القعدة.
2: القعدة إيه.
0: يعني أنا مثلاً بحياتي ما ممكن أكون بهيجي لوك وأكون قاعد هاي القعدة. ما أعرف.
2: إيه بس سام بعد.
0: والله يلا ما خاف أنت أنت.
2: يعني عارف الدنيا كلها على.
0: ما يقدر هو أبوي ما يقدر بس على أمي.
2: أي والله.
0: طيب.
2: أبو كفش. نعم.
0: وأميل شنو على شنو يخافون عليك من الدائرة المقربة من عندك؟
2: الدائرة المقربة من عندي؟
0: اي اذا كان اصدقاء.
2: والله انت تخافون دائما تخافون علي من الجلطة من اقول لك كبير. دائما ما

0: والله بتسمع تعليق احمد. طيب اوكي، المهم يعني اذا هاي المخاوف احنا نخاف عليك من صحتك، وتعرف الان الاخرين يخافون عليك من صحتك.
1: هاي انتم طبعا الدائره المقربه كل شيء لي.
0: طيب
1: بس انا المخاوف صراحه يعني دعنا عن ولا اطول يجوز شويه يعني اخذ من وقتك.
0: لا عادي والله انتقل فاصل. اي
1: اي يعني انا شويه هاي المسامحه الزايد عن اللزوم عندي يعني سلبيه.
0: اي انت تسامح نفسك وتسامح الاخرين.
1: أنا والله ما سامح نفسي لا.
0: لا والله
1: بيوم بس مال الآخرين
0: مسامح نفسك وأبدعت.
1: ها؟
0: بيوم الضلع المكسور مسامح نفسك
1: وأبدعت. أنا مسامح نفسي لأن الركبة ما لها علاقة بالضلع أخي. هذا عضو هذا عضو.
0: طيب.
1: شباب حبيبي آسف على اللي طالع حياتي، تحياتي للكل، تحياتي الحبيبي يا أحمد مسنة.
0: الله يحفظك هلا بيك. يلا فاصل ونرجع.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء: الحكومة ستتخذ عددا من المبادرات والخطوات الداعمة للقطاع الزراعي. ائتلاف دولة القانون في تنازل عن حقيبة الداخلية في الكابينة الوزارية. العدل العراقي: إجراءات لنقل 6,000 نزيل أجنبي إلى بلدانهم باستثناء المحكومين بالإعدام. التربية تنفي تأجيل امتحانات الدور الثاني وتحدد موعد إعلان نتائج اختبارات المتميزين والموهوبين. وزير الصحة يوجه بإعفاء مدير مشفى الشعب ويكلف مدير صحة الرصافة بدلا منه مؤقتا. قطع طريق حل بغداد أمام متظاهرين متوجهين للعاصمة للمطالبة بتثبيت العقود. الاستخبارات العسكرية تضبط طائرات مسيرة درون وأسلحة مختلفة في ميسان. الرئيس الإيراني يعلن ضرورة تجاوز حالة لا حرب ولا سلم. الجيش الإسرائيلي عملية طعن في الضفة الغربية. طقس العراق: ارتفاع بدرجات الحرارة وغيوم متفرقة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مستمعين طبعا رجعنا للساعة الثانية من حلقتنا، وسؤال الحلقة اللي يقول شنو الشيء اللي أنتوا تشعرون إلى الإدارة المحيطة بكم تخاف عليكم منه؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415. وأم زينب طبعا شكرا جزيلا على التكويس، شكرا شكرا شكرا. وعلى 0780211415، وأيضا على 0780211617 على الواتساب بإمكانكم الاتصال على 0720111415. هذه هي أرقام هواتفنا للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم. جاوبون على السؤال من خلال طبعا بقية المستمعين اللي كانوا خلال الساعة الأولى اللي جاوبوا على هواي مخاوف يشعرون أو هم يعني عندهم نوع من المعلومة إلى أنه هؤلاء المحيطين بهم يخافون عليهم منها. بس فقط لملاحظة إلى أنه إحنا قلنا موضوعها ما الموت مموت، هذا واقع حال يعني ما ممكن واحد ينكره، فبالتالي هذا ما نعتبر مخاوف، هذا يعتبر يقين الموجود وممكن يصير في أي لحظات، الله سبحانه وتعالى قد كتب ذلك على الصحف. فخلاص العتبي على طول اللي صار هواي ما متصل.

0: ناخذ اتصال يعني. الو
1: السلام عليكم.
0: السلام عليكم المحترم. يا هلا مرحبا.
1: شلون صحة اخبارك؟
0: الله يسلمك يخليك. يا هلا مرحبا. من وياي؟
1: طه. وياك طه.
0: اهلا يا طه.
1: شلونك حبيبي؟
0: كل الهلا. الله يحفظك.
1: الله يخليك. سالف يا طيب.
0: شنو
1: بخصوص السؤال؟
0: اي على شنو يخافون منك؟ يخافون عليك منك؟
1: قصدك يخافون من عندي لو يخافون عليك؟
0: يخافون عليك منه
1: عندي لو يخافون عليك؟
0: يخافون عليك منه.
1: يخافون منه؟
0: اي منه شغلة انت ممكن يعني حال معنى.
1: والله انا الوحيدة اللي هجيها.
0: طيب
1: فتنزل الهجية بكل خطوة تقول لي يما دير بالك.
0: اي لا دير بالك واسع.
1: خصوصا تعرف بعض الياجات بالبيت خلني شغل بالكهرباء. من اطلع وياها
0: يعني يخافون من فقدان؟
1: مو بس من فقدان تعرف قلب أم هاي خاف عليه كل شيء.
0: طيب
1: زين وصن مثلا شو عسوه هاني والحجية زيامي
0: ايه
1: يما دربالك المشارع يما دربك هذا

0: الشيخ عليه اكيد
1: يعني. جهوات تصرف دير بالك.
0: ايه
1: الله يعافيك. طيب انت متزوج؟
0: انا لا.
1: ما متزوج. طيب اخاك من شنو يخاف عليك منه؟
0: يخافون عليه امانه علي من الزعل.
1: من الزعل؟
0: انا شويه من الزعل شيء زعل تجي.
1: والله مو شويه هوايه.
0: تدري ليش؟ انا ما ازعل بسهوله. ازعل اعطي مجال قابل مره مرتين ثلاثه قليل مرات مثلا 10 و20 ازعل بعد خلاص
1: بعد اخرها هي هاي.
0: والله انصحك بالله انصحك ترى راح ازعل وانبه.
1: ها تنبه انه فوقه.
0: اي بالله العظيم.
1: اي فهمت. شوف هسه هذا انا عندي بفد نظري خاصه به الحق. اقول دائما مثلا مقابلي اذا كان صديق قريب شنو ممكن هذا هذا دائما امنحه يعني جلاس كامل من الثقه مليان. كل ما هو يسوي شغله يشيل منها جلاس الى ان نوصل الى مرحله ان يفرغ. من يفرغ ما راح اقدر انا راح اقول له ترى لا هو خلصت قصه وانتهي كل شيء. ف
0: مرات
1: هذا بالضبط. فانه دير بالك هذا ما ها
0: وما ارده خسر انت كعزيز.
1: شكرا يعني هي هاي الصير ما ارده خسر. هي
0: مرات هو له انه بيدري او مقصد هذا السبب انه اكرر موضوع عليه.
1: ما هو مفترض حسن النية مرة مرتين بعدين وراء تفترض حسن النية
0: واصل مرحلة لا متى انه انا به بيقى. مرات بعض اللقاء يخافون.
1: طيب حلوة هاي.
0: طيب الجميل.
1: الله يخليك يا حبيبي
0: طبعا الراديو بس انه بالمباشر
1: الله
0: يكون نذه خاصه
1: الموضوع مختلف شوي. حلو تحياتي يا حبيبي وان شاء الله تواصل يعني وانا اشكر مشاركتك
0: ننتقل ليلا
1: باذن الله تعالى. تحياتي لك. هلا ما تسوي كان اتصال. الو
2: الو
1: الو
2: مرحبا
1: مرحبتين
2: شلونك انا
1: 10 ايام عندك امورك طيبه انجاز
2: أبدا بغيت
1: كيف جاهد مصطفى شنو؟
2: عادي قرف
1: طلع الموضوع
2: بالريش
1: يعني ما أعرف ريش مو بالريش
2: لا لا كله بالريش.
1: هو ذاك شعر يقول على سالفة بالريش مش لا
2: بالريش طلع مو بالريش
1: ما طلعني هذا
2: والله
1: أقوى خشوف شو نحاسة مش طلعني هذا حلو والله هذا الريش قال له مصطفى طيب هسه لو المكالمة يلا تعال سولف لي على شنو أكثر شيء يخافون منه مصطفى إذا كان عاك أهلك أصدقائك المقربين
2: يخافون لا أنحرف.
1: ليش هم ما يدرون؟
2: لا ما قالين
1: لا فهمتني غلط. لا ما تتفهم غلط والله يا مصطفى هم ما
2: يدرون ولا شركات ما يدرون
1: أن أنت محصن ضد الانحراف.
2: أنا يعني مهيب
1: تبي
2: مش ليه اللي واقني يعني كتربة أخرى
1: تذبت تحصد
2: بس يعني ما مدى طيح لي حتى مدى
1: الزواج نشف عليك المي
2: كاني انا بطلس كسرني الزواج العظيم
1: الله تستاهل المهم
2: انا فوق سوالف شنو ارخص شيء بالدنيا غيره
1: اعرف هو حتى ما النوم مثلا
2: نرخص حتى من المي
1: ايه
2: أول ما تحط راسك يتم ممكن ما يحسب القاع إلا بفلوس. المهم أنا أخذ زي ما جاي أقدر أخير
3: أنا بس صرت أعجبك بس جاءت هسه
1: مصطفى زين إيه لا شعر عليك
2: فأنا أرخص شي بالدنيا ما داشفع من عندك يعني البارحة حدود وقفلت لثلاثة هي قاعدة فأنت ما تقدر له فأنا تهيت وقت يعني لا وين رايح نايم طافي لأن عندي شغل بس أيام مثلا خميس على جمعة لا ممكن لو أدني شوي لو أدني عبارة أقلع ويش شيء بس
1: تمام
2: أيام ما كن يعني من كل شاب براس خير
1: حلبك هو زايد
2: من شاك محفظتي بيها فلوس
1: حلي والله كون بالأسوأ. طيب المهم يعني حقيقة يمكن هي هاي واحدة من الأشياء اللي ممكن الإنسان يعني ما أقدر أكذب بصراحة تعبت
2: ما
1: تجعد
2: أنا أكره فيها ما أدري ترى ما راح أكذب قوي ما أعرف ليش ما

0: وين حق الأحد؟
1: ماذا تجي؟ ماذا تجي عندي؟ ماذا تجي عندي؟ وأنا تعبت، مكالمة متعبة بصراحة، أنت متعب يوم
0: جدا. الأحد. وقوة لازم نروح.
1: وقوة لازم.
0: والله محترمين الأحد.
1: وأريد يعني حقيقة، وأنت تدري قد عزيز علي، بس أرد الشمت من قلبي بس ما دا أقدر.
0: لا
1: يعني
0: أنت تبي تطلق العنان.
1: أيوة. يعني إن شاء الله أوكي طيب.
0: يعني ان شاء الله بعد اسبوع توبه.
1: ايه بالاسبوع بالضبط اسبوع توبه الحمد لله.
0: الحمد لله. لا مو انت لازم، شوف انت لازم تطيح في بيدي في اليوم.
1: ايه صعبه
0: يعني لازم يصير بيك شيء
1: صعبه.
0: مشكله انت شويه كتوم.
1: ايه
0: عمار ما يطلع خياساتك. عمار يعني انت رغم كل اللي تسوي به هو الهداني. يعني انا راح يعني راح احب عمار صدق والله.
1: ايه هو اليوم احمد
0: رغم كل اللي تسوون به.
1: ايه
0: تحياتي لهم وتحياتهم للامانه. اي رغم كل اللي تسوي بي بس عمار ما انطبق في اليوم.
1: انت تريد واحد عنده اسرار صح؟
0: ايه
1: احمد
0: هم كتوم.
1: لا احمد عنده اسراري اكثر مني يعني اكثر.
0: شوف
1: من احمد.
0: احمد للامانه الرجال مثلا ما عند يجوز يعني مثلا ما عنده قارش واش او اكيد ان شاء الله. الرجال مثلا ما عند يجوز يعني مثلا ما عنده قارش واش او اكيد ان شاء الله ما عنده.
1: لا ما عنده.
0: احنا مو متطرقين لاحمد.
1: اي
0: احمد رجال هادي حتى اغانيه حلوه.
1: اي
0: تمام.
1: أي.
0: فما له علاقه رجال.
1: اي
0: ما تحارش بينا ما نتحارش بي. هو الرجال ما له علاقه بحد. اوكي ذاكي.
1: اي
0: ذاكي اللي يشمس بالبطارين. ذاكي قوح متعبني الى ذاكي. بس ذاكي لازم عصيده في اليوم ويسولف لنا.
1: ما عنده يعني يسولف. ما يدري بيهن.
0: انت شو ما تطلع وياه؟
1: لا
0: ولا تسولف لشي
1: ولا
0: ابي. يعني مثلا ما تضوي شي في اليوم في الوحده بسنتين بدايه وتجي واحد فضفض له وتدق عليه؟
1: مستحيله.
0: لكلف واحد غيره
1: والله.
0: لا تحكي للبزون ولا تقول له.
1: البارحة أحمد خابر بس خابرته ب 11 ب 12 خابرته على شغلة يعني وشغلة كانت يعني ضرورية خابرته قلت له يعني أحمد دق علي عادي ب 12 يعني على شغلة مخابرة ومرة خابرته على فت موضوع معين. مثلا أحمد على قولته أحمد إذا مثلا عنده سالفة يدق عليه يقول لي سوي لي نداء دا أدخل هيك يعني عادي. فايش أقول لك؟ أقول لك أحمد أموره طيبة. ذاك لا انسى.
0: ذاك فضيحة.
1: إيه ذاك مو ذاك مو فضيحة ذاك مشكلة ما تلحق على القصة فلذاك ما ينحكي له.
0: حلو. أيه. هو فاتح بث مباشر قبل.
1: هذا.
0: هو من نفس العالم.
1: هذا بير. شو الذبي ولا يمه.
0: ولا يبين عليه.
1: ولا يبين عليه.
0: وإذا سألت سأسأل سأل سأل طاقتك حسين عباه.
1: أبد شنك وشماك وإيه.
0: والله خالص اتصلي ولا هذا.
1: أيه والله أنا ساعة الثورة كنت في الحمام.
0: إيه.
1: المناسب الاخ اللي هي هسه كتبت عبير همين ام
0: عبير
1: اي هم عده تفاصيل
0: هذيك
1: انت بعد خيل بعد خيل بالاذاعه عبير احمد تحياتنا لعمار عزاوي مثلا من عندنا هاي ذولي يعني اللي هم القريبين باقي كلهم اصدقاء واحبانا
0: لا عاد بس كامل
1: بس ذولي مولين دائما احنا موجودين لا يعني اربعتنا ثلاثتنا هيجي فهاي فتخيل ذاك ماكو لا مهم فانت اختيارك
0: ذاك بعد تجون غلش يعني من تقعدون هو يتغلب
1: بساعة نسولف على السوق على صعد
0: اي فرها اي فرها والله صعد الطماطة
1: يوم الطماطة اي واحنا ولا واحد ولا واحد من احنا الثلاثة يشتري طماطة لبيتهم
0: بس ولا تدرون الطماطة شلونها
1: ندري حتى انا اسوق بس ما اعرف ايش قد والقران
0: اي ما لك
1: ما
0: لك وانت تشتري كيلو يكفيك اسبوع والله البيت ما يطلع كيلو يطلع
1: طيب المهم
0: على العموم
1: اي
0: فأنا أشوف يعني أهلي للأمانة كانوا حيل حارويني من هاي الشغلة أو يعني هو صحيح يعني يخافون علي أكو شيء برغم إنه إحنا كنا ستة
1: تمام
0: فيعني الخوف موزع على الكل بس هو توصل مرحلة بعد أبوك ورا ما هذا بعد ما يسألك مثلا ستة وبدأ السعودية يعني عنصر الثقة يلعب الأمانة موجودة الصدق موجود فهذا ما يسألك ليش يسألك بعد
1: حلو
0: نعم
1: طيب تحياتي
0: لك
1: شحيا بيتها انا كلش هاي
0: قلبك
1: زين تحياتي لك يا مرحبا بعد السلام هذا الخبر دز اليوم محمد المهم ناخذ يانا اتصال الو
0: يا مسيت العافيه عليك حبيبي استاذ سلطان
1: اهلا زنوبه شلونك
0: الله يبارك فيك استاذي
1: هلا
0: كل التحيه
1: شلونك
0: احبك مرتدك استاذ سلطان
1: طول عمرك شلون اخبارك
0: نعم من الله لا انت زين احنا زينين استاذ
1: والله ان شاء الله تدوم زين
0: الله يبارك فيك استاذ تحياتي لحضرتك والمخرج احمد وكل كادر راديو الرشيد بهاي الامسيه الجميله
1: الله يخليك شنو

0: تعال سولف لي من ايش يخافون اهلك عليك بينا؟
1: والله استاذ كانوا اللي يعني جماعه تريدون بي اهلي واقربائي من اول ما تزوجت
0: اي
1: بالالفينات يعني كانوا يخافون قال لك خاف بالالفينات يعني كانوا يخافون قال لك خاف هذا زوجي وبعدين يخلف جهال يخلف اولاد يعني يجيب اولاد ويصفر يصفر تعال هاي الاولاد من يسافر
0: بيهم
1: نحير بيهم يعني هيك وكانوا مفكرين بس من شافوني تزوجي وكونت عائله وانا اخدم العائله وعين على العائله يعني
0: شو اسمه
1: اتاكدوا وثبت بجدهم قالوا لي اتصدق رجل امان الله
0: ما شاء الله بس على مكانهم نفس المخاوف اخاف من عندهم
1: اي كانوا يخافون قال لك خاف يملس خاف كذا هيك يعني
0: والله ما يلحق عليك الواحد بدول لك يا ورد
1: الله يخليك حبيب قلبي
0: انا اشكرك على المشاركه
1: لا بالعكس استاذ انا اشكرك استاذ
0: نسمعك ان شاء الله دائما
1: الله يخليك
0: ابو زنوب
1: والله اليوم حبينا سمعنا صوتك والله استاذ والله اشتاقين لك بالله العظيم
0: يا ورد سلامي
1: الله يخليك
0: تحياتي لك يا حبيبي شكرا هلا ناخذ ويانا اتصال الو الو
2: الو
0: نعم
2: كيفك
0: انت شلون
2: مرحبا
0: لا شنو ايش قلتها
2: كيفك اخي
0: كيفك اخي حلوه حبيت شلون
2: شبيها مو حلوه
0: لا حلوه بس قلت لك مو حلوه
2: لا لا خوف مو عجبتك
0: لا ما عجبتني يلا
2: اي ما اكيد ما عجبتك لو سامحها من شو اسمه تعجبك
0: طبعا زين انت لو سامحها مني ومن شو اسمه يا هلا احلى
2: والله اللي تعجبك انت تعجبني
0: منو جاي
2: واحد مرتشي
0: الله اكبر واحد رشوه سلام شلونك
2: كيف الحال
0: هلا بيك اشا كيف الحال اشو بدي احسك شوي لايحه عندك بيروت
2: رايح بيروت
0: اي شوي ماخذ اي شوي ماخذ اي
2: لا اكو قطع كانت عليها
0: حسب الظروف اي بعد اقول لك انا يطون فلوس حتى تشلب ذن السوالف صدق كذب
2: ها
0: اقول لك يطون فلوس حتى تشلب ذن السوالف
2: اه انت عايش عليها يعني
0: راضي في كل منه سولف لي على شنو الدار المحيطة بيك يخافون عليك منه
2: والله يا سلطان متسرع
0: متسرع شنو قرارات لو انفعال لو شنو
2: قرارات اي متسرع هو كل الاحوال متسرع
0: زين وهذا
2: يعني بس هي دائما التسرع مالتي يكون يعني من ناحية الطيبة الطيبة يعني شلون
0: لا شلون فهمني اياها
2: من طيب وما اعرف شو يصير وراها ما يصير فهاي مفضوح انا بيها يعني
0: انت اذا تعترف انه هي خطا
2: والله هي والله نوعا ما مرات اعتبرها خطا ومرات لا بس هي على الاغلب خطا يعني هذا وضعنا الحالي خطا يعني.
0: وهم يخافون عليك من تسرعك من طيبتك الزايده من يعني من انه انت دائما تتسرع بتفاصيل
2: من حاليا مغشوش ما تدري شنو الوجبه
0: اي والله حج الوجبه كلها
2: فلاتر والله مغشوش فلذلك دائما قالوا لي اطلع انت على صفحه انت متسرع يعني انت ماكو داعي تتصرف تصرف
0: اي
2: فهذا المخاوف
0: مخاوف وانت تعتقد الى انه هي حقيقيه انت ما غيرت مثلا انت حاولت تغير الموضوع شويه
2: والله ما قلت لك انا اخذها من جانب الطيبه يعني انه انا اكل اغلب الاحيان اخذها من جانب الانسانيه بس يقول لك المقابيلك انت ما تعرفه
0: صح
2: يا هاي المشكله
0: ما تعرف
2: يا انا شالي اعرفه ولا ما اعرفه هي شغله انسانيه يقول لك لا مو شغلات الانسانيه ترتب عليها غير امور
0: صحيح
2: هاي من هذا الباب ما ادري بعد هم الصح انا الصح ما ادري
0: بس انت بالرشوه هم تستعجل شوي عندي.
2: لا انا بالرشوه لا عجبك حتى انسانيه ماكو
0: لا انسانيه لا طيبه لا دنيا ولا
2: شيء لا
0: ما عليه كله حط لي بالعلاقه وذبل والطينيان ناشوات
2: اخويا ممزوع من كلهن
0: الطينيان راوين المعجونيه شنو الصدق
2: انت مو عايش على ذني
0: اي طبعا حج جنات
2: انا عايش على
0: هاي قول انا عايش على السالفه يلا ما خالف
2: تحياتي
0: حبيبي شكرا جزيلا لو باي سولف لي أغنية اتصال

0: يعني ادمان
1: اي
0: حاليا
1: اي اي
0: غير اللايف،
1: زين.
0: لانه هذا جيلنا دا اشوف اني جيلنا للاسف صار موضوع السموكينج الدرينكينج صار شيء قديم لسه على هاي الامور علشان يروق وما ادري شنو. اوكي ايه، فانا بالنهايه احب اقول شيء، لازم الانسان يفرق بين الخوف عليك والخوف منك، انه احنا نخلط بيناتهم. اكو ناس تدس السم في العسل، يعني بعض الاهل يمنعون الشخص من كل اللي يحبه بحجه خاف عليك من المكان او من الزيجه والخساره الماليه الى اخره. هم بالاصل يخافون ليصير احسن منهم، فاحنا مجتمعنا هواي يتعامل بالخوف ويربي على الخوف بحجه من امك تخاف عليك تتزوج البنيه الفلانيه وهاي السوالف الى اخره. فالخوف حسب ما شفته ودرست عن هذا الموضوع اللي هو يسموه الوعي
1: طيب
0: المشاعر، الوعي
1: طيب
0: المشاعري. بالنسبة إلى الدكتور ديفيد هاوكينز اللي هو نسبته أصلاً 100 من 1000 من وعي المشاعر، مثل ما أكو وعي عقلي أكو
1: زين.
0: وعي مشاعري. نسبة 100 اللي هو أصلاً يربون عليه، هذا الشيء خطأ. أوكي أكو ناس ممكن يخافون عليك من باب الأمان بس مو من باب التسلط. وشكراً.
1: أوكي أوكي لبقى وين رحتي؟ شكراً ورحتي هديتي. هسه هل تعتقدين هذا الموضوع، يعني مثلاً هسه اليوم أني ممكن إذا كان واحد مثلاً، خلينا أكون واحد طرف من أهلك، إذا أنا خاف عليك من هذا الجانب إنه ممكن تخوضين هيك علاقة ويا صديقة ويا تفصيل، هل هذا كان إلى باك جراوند؟ أكو كان مثلاً هيك موضوع حالة لو هو لا، لأن ذي يشوفون الجو العام هيك فلذلك هم عندهم مخاوف؟
0: لا متعرفة على صار 4 صديقات عوفن بسبب هذا الموضوع.
1: يعني أصل خلل باختيارش لو اختيار لو خلل بالوضع طبيعي أو بالوضع العام.
0: هي غالباً وليس الجميع. هذا الجيل أنا فوق 2005 مواليدي،
1: طيب.
0: يعني أنا طبعاً المهم فهذا جيلي أغلبهم أغلبهم حتى كان بالمدارس، تخيل كان قبل يسوون تفتيش على المكياج ما أدري شنو هاي السوالف.
1: أي كان قبل
0: حالياً أي هسه لا، دي يسوون تفتيش على الحبوب والهاي السوالف. يسوون أسبوعي تفتيش على هاي الأمور للأسف، وحتى
1: طيب.
0: المثلية هاي الأمور دي يسوون عليها ما أدري شنو. فهو الجيل يخوف.
1: جيلي خوف.
0: فأكو سوابق إيه نعم، كانوا صديقات عندي.
1: فإذا هم مبررهم، يعني مبررهم خلينا نقول مشروع بإن يخافون عليك منه، إلى أنه ممكن التجربة تنعاد مرة ثانية أو ممكن تتعرضين أنت إلى مثل هكذا.
0: حتى لو تنعاد أنا حتى لو أكو إنسان جذورة ركيكة مبادئ ركيكة ممكن يتزحزح ويروح، ممكن إنسان لا والله عقل الرأس.
1: هسه ممكن هو ممكن مخاوف مو من إن أنت تنجرفين حشاش، بس ممكن إنه يعني يسائلك، لأن أنت اليوم اعتبار ريم دا تمشي ويا هذول، يعني ما هي هنا أهم مرات.
0: ممكن ممكن، بس واحد ما يعرف، ما تشوف إنسان متلبس بالدين ماسكات خالة، أي بمعنى قفرات دين خالة ولا هلا أشكال جدا.
1: صحيح.
0: هي مو شرط ما تعرف.
1: أي ماما أعتقد هي هاي واحدة من مبررات أو العفو المخاوف المبررة اللي ممكن تكون، خصوصا إذا كان جيل نفسنا، يعني هو على قولتك يوم على هذه المساحة اللي دي أخذها، أعتقد يحتاج إلى واحد دائما. هي مناسبة، هي مساحة الحرية هي اللي فقدت بوصلة الجيل نفسه هو.
0: يعني والله مو شرط، أكو بنات أهلهن يعني متشددين يسوون أشكال من جوا.
1: ده عن جيل كامل، لا مو أفراد، يعني جيل كامل اليوم عنده حرية عالية جدا مقارنة بالأجيال اللي قبله اللي كانت
0: هذا الجهة هم أكو أهل مسلطين وهم
1: 100% طبعا صحيح،
0: بس على أغلب قاعد إحنا قاعدين نقول على أغلب.
1: أي ستخابرينا دائما لأن شوية هاي من تقطعين ترجعين مرة أخرى أصرخش مريم أخليك هذا اليوم ريم أمورنا طيبة هاي. أوكي
0: لا يرحم شي عدل منها الأسبوع مشيتني فاضل
1: أي عافية هو اتباعي تمشين أسبوع عدل أمشيش 5 أيام وراها بعدين أرجع أقولش نفس السالفة فأنتي حتى تحفظين تمام وراها بعدين أرجع أقولش نفس السالفة فأنتي حتى تحفظين تمام هاي شد راسك اوكي تحياتي للشاورده هلا بيك مع السلامه باي باي
0: هلا
1: تحياتنا للصديق العزيز الدكتور محمد رسول تحياتي لك حبيبي مشتاقين جدا الو
2: الو مساء
1: تليفونك هذا يا هلا مرحبا
2: شلون
1: مساء الورد شلون الاخبار
2: الله يسلمك
1: منو جاي
2: حقول اسمي حبيبي نبيل
1: نبيل كل الهلا بيك
2: نعم كل ما سافرت أمير منير عندك منير بس ما يخالف
1: أي هسه شنو هسه نبيل صدق لو كذب
2: لا والله صدق
1: صدق يلا أوكي لا عاد زين نبيل
2: نعم.
1: شنو المخاوف شو على شنو يخافون عليك منه
2: والله إذا تريد أصدق ما يخافون عليه لأن من على صغير يعني ما

0: فضات أطلع الحمد لله وأشكر.
1: طيب
0: بس ممكن من أصدقاء السوء لحد الآن.
1: من العفو؟
0: من أصدقاء السوء ممكن لحد الآن يعني الحجية خاف عليه أكيد.
1: زين يعني صوتك من واحد كبير يا أصدقاء السوء
0: صغير ترى.
1: صدق إيش قد عمرك؟
0: يعني بالنسبة لك صغير.
1: قطعة قطعة وسوي له بلوك النبيل. سوي له مو سوي له بلوك سوي سوي له سوي له ثلاث مرات بلوك يعني رجعه وقطعه ورجعه وسوي له بلوك. شنو بالنسبة لك؟
0: ليش؟
1: قد عمرك أنت؟
0: يعني أكثرهم يقولوا لي عمو. أنت تعرف من اللي يقول لي عمو؟
1: أنت يقولوا لك عمو؟
0: والله العظيم
1: يعني ما حد يقول لي عمو.
0: أنت

0: مدى بتمشي
1: يجوز
0: عائلة
1: يجوز
0: مثلا
1: أحمد يجوز أحمد يعني شكله مبين علي أصغر من عمره.
0: إيه لا والله أحمد مبين علي عمره وشوية أكبر بس مو مال عمه.
1: يعني صراحة ما حد يعني عمري الحقيقي إلا شوية
0: إذا ما تعمه. أوكي طيب زين.
1: يعني عجبتني فكرة المسافلة السابقة.
0: إيه
1: يعني هذا الشيء نتمنى إن يخلون حد لهذا الشيء صراحة.
0: من يحط حد؟
1: الحكومه، الاهل،
0: الدور،
1: المدرسه،
0: اهم كل شيء. طيب شوف هسه انا بالنسبه لي مثلا هذا الموضوع ما سالفه الحكومه، حكومه مثلا شو تدري تسوي؟ تفتر على بيوت، على المدارس، واحد واحد ما ترهم.
1: بس اكو رقابه.
0: بس وان كانت اكو رقابه هسه بدليل على الرقابه اللي كانت موجوده قبل عام 2003 والمخاوف، كان اكو خوف عالي جدا من السلطه بصراحه واحد يحكيها، والخوف من الاهل، وكان اكو حالات تصير هذا طبيعي. بس بالتالي ما يفتح زنبيله ما حد يعبي له. مثلا ريم دا تحكي تقول انا مثلا هذا الموضوع قد ما تكون عندي انا عندي اساسات قويه ما حد يقدر ممكن ياثر علي. هسه هذا التاثير والاساس الصح هو يجي من الاهل، فبالتالي الحكومه شو تدري تسوي لك؟ يعني اليوم لو عسى ما موجوده وبدليل في احدى البلدان، اعتقد في واحده من اوروبا الشرقيه جماعه بولونيا وذول الشله منعوا هذا الموضوع، تم ابتكار لاول مره اللي هو عملية تسخين السيليكون باعتبار أحد المواد المخدرة وتم انتشاره. هسه واحد يتوقع هسه السيليكون هذا تحطه
1: هي ما حد يتوقع. أنا وياك قصدي دور الحكومة أن تكون المدرسة توقف دائما أكو دورات أكو ندوات
0: أي.
1: ويبقى دور الأهل أهم من كل شيء.
0: الأهل أهم، أنا بوجهة نظري الأهل أهم من أي شيء هسه حاليا أهم. قبل كانت المدرسة أهم، قبلها كانت الجيران والشارع، قبلها كانت مو كل جيل إلى فد مفصل مهم في تنظيم أو وعي الشخص.
1: نعم يعني. بس تريد السبب الرئيسي؟
0: إيه
1: الشيء اللي جاي أخبرك
0: منه. إيه هو هذا بعد هذا كارثة. ما نعرف احنا عجد
1: طلعنا
0: الموضوعات السكينه تثرم زلاطه وتسوي اجمل اطباق العالم ونفسها تقتل واحد. احنا استخدامنا خطا
1: اكيد.
0: طيب
1: بس فرق الاستخدام
0: هو الاستخدام، فرق الاستخدام. طيب عمو نبيل شكرا جزيلا لاتصالك. شلون ده انا ما نام الليل انا حبيبي صدق كذبت
1: يا عمو.
0: لا
1: انت 20 سنه زيد 21 سنه الله اعلم.
0: منو اني؟
1: لا منو
0: يعني عمري ايش قد؟
1: اي فرق 20 سنه عني اكثر.
0: عمي عمري 22 سنه اني.
1: اي الله يسلمك
0: صدق
1: انا 19 سنه.
0: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك وانا ممنون منك. هلا بك مع السلامه. ادوار مساء الانوار والمخرج الراقي طف الاشاره ابو حيدر تحياتي لك ذهب الجميل دكتور محمد الخفاجي تحياتي لك انا مشتاق لك جدا. اس كيف الحال؟ طف الاشاره. الو
2: مساك الله بالخير استاذ سلطان. مو داخل اليوم
0: طف الاشاره انا مو قلت لك طف الاشاره طف ما
2: طفيتها ولا طفيت
0: اي قلت لك طف الاشاره.
2: مو داخل اليوم احتفلت بعيد ميلادك 20 سنه.
0: ايه بس ما يصدقون انه ما ادري
2: والله كل سنه.
0: ايه بس ما يصدقون انه ما ادري
2: والله.
0: هاي يشوفون صوتي شويه هيك جهوري وهاي عبالهم كبير وهاي هاي ناس
2: مخدعين. والله البارحه ذكرتها كان اول البارحه لان البارحه رجعت انا.
0: ايه وين كنت؟
2: اول البارحه كنت بعمان.
0: احمد
2: شلون عشت سنه هناك ما ادري.
0: احمد احضرنا بس قل لي
2: ايش
0: السنه تناسبها؟ اوقف اصبر 14. اي انت على الهواء؟ ها لا اطلع لي على الهواء. لا لا يعني صدق على قولتك الوقت متعز فلوس ماكو وجماعته دي يطلعون مظاهرات حلو والبلد غالي عمان واسبوع رايح لعمان وباج مال خضراء وعدة مزرعة يعزب ما...
2: والله راح تكسني انت بالقرآن
0: مدى افتح تشصر منك عدنا
2: راح تكسني والله راح تكسني
0: بس تشصر
2: عدنا رحت لعمان والله عندي شغل.
0: اي
2: شوف شوف شوف شوف شوف خلقنا السلطان شغلة والله اول البارحة ذكرتك بشغلة شغلة بس ما
0: لك اوقف لك هي عمان ما عمان ما لها شغل عمان ما بيشتغل. انت شنو رايح هناك؟

0: شغله. انا بحياتي هسه كل سفراتي انا وبقائي هناك من كتر بعمان ما عندي شغل، يعني عندي شغل اشتغله بس ما راح لها بشغله. اول مره اسمع واحد راح لعمان عنده شغله.
1: والله من عمان شغله وصارت شغله
0: اردني هنا
1: عربيه. قلت الحمد لله. شوف قلت لو اكو واحد يوصل خبر استاذ سلطان يقول له اليوم هذا شوف ايش حصل.
0: أي.
1: يعني قعدت اضحك ساعه
0: ربك.
1: وصلنا لعمان والله استاذ سلطان.
0: أي.
1: وصلنا قعدنا بالفندق.
0: اي
1: الجو جماعة قالوا السلام عليكم الحمد لله على السلامة مدري شنو. الولد اللي وياي اثنين قالوا يا بني تكتات مال حفلة مال مطرب من المطربين
0: نوب
1: ما أقول اسمه حتى لا تقول اسمه.
0: ايه
1: قلت السنة فارغ أروح يا الشخابي طاي.
0: ايه
1: ما دخلك
0: طبعا رايح على فلوس.
1: قلت اعطيني التكت خليته في الجرارة. قلت مروح أنا ما أروح على التكت عظمى. نمت أنا ما أعرف التكت هذا كيف تعرف. نمت. شوف اللي الله يغنيه ترى.
0: الله يغنيه بصراحه.
1: تسمع والله ثاني خبرني ولد قال لي انت هنا بعمان. قلت له والله انا قاعد صديق كذا ابغى اعطيني خبر جاي كان جاي ولد ان نشوفك وعندنا شغله نروح.
0: طيب
1: اتاخر اجاني.
0: ايه
1: قال يابا شو صاحبك ضايق. قال لي والله اجى على المطرب هذا راضي حصل تكت وما حصل.
0: ايه
1: قلت ليش وبيش التكت هنا. قال لي والله وصل 300 دولار وما. قلت له انا عندي واحد اجيب لك كذا هسه اجيب لك دبل لك تكت 200 دولار. قال لي عمي شنو 200 دولار هاي 300 دولار بس جبنا تكت.
0: ايه
1: اخذت 300 دولار خليته بالجرارة طلعت التكت وطلعت
0: بعد السفره ما تبلاش النوب وكش مخس مدافته
1: والله
0: يعني جسم 50. لا تتخيل جماعة دي يتظاهرون لين ما مستلمين هو مستلمين كلهم مدى أفتهم هالزلمة هذا الشيء. روح للشارك والله تعبني انت كلش متعب تبعد خابر. يلا مع السلامة. روح مع السلامة باي باي. هلا تعبني. لا عمي تعبني هذا ضربه بلوك من العالم. على الأقل في الشهر أخلص منه ما هو الزلمة بدا أقدر أنا. الله أكبر شو أنا أغنية جميلة.

0: الحين ناخذ يا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: هلا بالقلب، شلونك؟
0: اي مو احبك اني، ما راهم ويا اغنيته.
1: ليش؟
0: ما ادري
1: ليش ما راهم ويا، بالعكس هاي اغنيتي المفضله.
0: اي يعني عيضه وكلها مشاعر ودنيا مشكلة.
1: ما عندي مشاعر.
0: لا انت عندك مشاعر، انت على المكان الرايح له 100% عندك مشاعر.
1: والله مكانك خالص سلطان.
0: والله لا مكان خالص، لا عادي. نزلي تذكره وفيزا وقول لي تعال، شكو فيها
1: خادم صغير.
0: ما لا العفو، لا رحم الله عليك. لا بس هو كان ضربته فوجع.
1: ايه لا تخاف تخاف، والله العظيم انت بالقلب. والله تدري تعال البيت اسوي لك فيزا وتعال.
0: انت انت انت من عرفت محمد من صار مواصل بيناتكم؟ انا قلت لك خربت، مو ذا مو ذاك الاولي نعيم. اي أيوة والله قمت تروح مكانات وهيك بيها هوا، وهذاك يروح لي للشلالات نيكاراغوا. طيب
1: اقول لك هو وداني صوره.
0: اي
1: صحيح هذا الخبر، بس حبيت اتاكد.
0: اي هذا موجود، ما عليك بيت. هو هو يحب هو يحب يسوي هيك تصاوير حلوات خص الخبر. هو الخبر انه بشون اثنين والله لا راوي العبير.
1: لا بس ما اقول، لا انا قلت عبالي شاق، عبالي مسوي بين هذا الشات جي بي تي.
0: الشات جي بي تي
1: الذكاء الاصطناعي. قلت له لا، قال لي لا والله العظيم مو شقه.
0: لا يا بتش
1: والله.
0: بس هو هذا مستحيل. شوف هذا هذا مستقبل ان يصير، انا متاكد. اي والله لين بنيتنا من تصعد عندها بعد ما نلحق احنا.
1: اي بالضيم.
0: اي بالضيم تنشد
1: عليه. من تصعد بالضيم تقفل عتها.
0: على شنو يخافون عليك منه نعيم؟
1: من كل شيء يخافون، الناس كلها تخاف عليه.
0: يعني
1: يخافون عليه من
0: اكثر شيء ازوج.
1: ازي شيء سلطان، انا من النوع اللي بسرعه اعصب.
0: طيب
1: والناس تخاف علي صراحه. عندي تعرف عندي اثر جلطتي بالقلب.
0: اي
1: فكل الناس الشيء يعني شلون تتجنبني، يعني كل ما اعصب قالوا لا تصير عصبي، لا تصير كذا، لا تصير. حتى ابني هذا ابراهيم من يشوفني عصبي قال لي بابا لا تصير عصبي حبيبي، انا اصير بالجلطه الثالثه.
0: اهدى. اي
1: انت لا تخاف. اي لا تخاف بابا، ما ابي شيء، لا بس لا تعصب، شنو اللي تريد انا اسوي لك يعني.
0: زين
1: مالك دخل. أما ابني الكبير ذا بع الرجال ما يدري بالدنيا.
0: أي ما يهمه.
1: ما يهمه. مو تعيش ما يهمه.
0: هو إلا بالنتيجة، ما له خص بالتفاصيل.
1: بس إبراهيم لا، إبراهيم كود إنه عايش يعني ويعرف ظروفنا وكذا، فدائما يخاف عليه وخاف على أمه كذا على حسب الأصول يعني. اي هو اذا شيء يخافون عليه من العصب يعني. انا من النوع اللي قلت لك يا بسرعه اعصب، صدق بسرعه اعصب.
0: اي
1: مشكلتي اي والله العظيم السلطان يعني اتفه الاسباب.
0: اي
1: راسه افور اتفه الاسباب يعني، فالسبب لو اقول لك لو شوف السبب قلت والله حرام يعني.
0: طيب
1: يعني قل يعني قل ليش نعمل شيء سبب تافه.
0: اي
1: ليش انت تعصب؟ شنو السبب؟
0: طيب
1: يعني ما يحتاج الى عصبي. هذا طبعا
0: يعني هم دير باكار روحك انت،
1: هو دي ضايع روح سلطان، نبات الشغلات تدوس بقلبك
0: ما يخالف.
1: لا
0: يحتاج له روح سوي ريلاكس بهذا المكان حلو جميل، ودعينا بركة الله ان شاء الله يستجيب دعائك بهالمكان هذا. خبل
1: بس البارحه يدق لك بشغله فاتت باخره من جوه الجسر مال هولندا.
0: الله اكبر
1: نوتردام. الله اكبر
0: الله
1: اشرت لها بيدي.
0: اي
1: دقت لي هورن
0: يا الله،
1: بس شلون هورن
0: يا ابوي،
1: دزيت لها بوسه.
0: الله تالقت انت. اي ترى انت ما راح نلحق عليك انا متاكد، انت ما تكمل هالسنه، السنه الاخرى القاك بغير مكان متزوج 5-6 عباس. طيب تحياتي لك نعيم حبيبي، مع السلامه، هلا بك، باي باي. ليش هذا السؤال؟ هذا السؤال انا اعتقد واحد من الاسئله المهمه جدا ان تسالها لنفسك الان، شنو اللي يخافون عليه، بحيث انت حاول ان تغادر الاشياء اللي هم يخافون عليك منها، لان بصراحه لو ما انت مهم ما ممكن أن يكون هنالك مخاوف بهذه الطريقة. تحياتي لكم جميعا، فكروا بالسؤال هواي ونلتقي على خير، باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. رئيس الوزراء: الحكومة ستتخذ عددا من المبادرات والخطوات الداعمة للقطاع الزراعي. ائتلاف دولة القانون ينفي التنازل عن حقيبة الداخلية في الكابينة الوزارية. العدل العراقي: إجراءات لنقل 6000 نزيل أجنبي إلى بلدانهم باستثناء المحكومين 6000 نزيل أجنبي إلى بلدانهم باستثناء المحكومين بالإعدام. التربية تنفي تأجيل امتحانات الدور الثاني وتحدد موعد إعلان نتائج اختبارات المتميزين والموهوبين. وزير الصحة يوجه بإعفاء مدير مشفى الشعب ويكلف مدير صحة أبو صفا بدلا منه مؤقتا. قطع طريق حل بغداد أمام متظاهرين متوجهين للعاصمة للمطالبة بتثبيت العقود. الاستخبارات العسكرية تضبط طائرات مسيرة درون وأسلحة مختلفة في ميسان. الرئيس الإيراني يعلن ضرورة تجاوز حالة لا حرب ولا سلم. الجيش الإسرائيلي عملية طعن في الضفة الغربية. طقس العراق: ارتفاع بدرجات الحرارة وغيوم متفرقة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: تلدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهميان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: متمشي وياني
0: الساعة

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: المشق موتور،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتور،
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتور.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

لازم. اكتشفت عندك وجوه قد مواقفك المو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

مش عارف، يمكن بجري ورا بكرة ويمكن بجري من امبارح سارح بهرب من الدنيا الحالية.

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: المشق ووتر،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق ووترز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتور.
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتور.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
5: كلش سهلة.
4: أعلن
5: أعلن أعلن
4: على الرشيد
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: المشق موتور،
4: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
3: المشق موتور.
4: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
3: المشق موتور.
4: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
5: ويسان دراصيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
9: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
10: أغاني، أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: المشق ووتر،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتورز.
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا

0: على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة، للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: is درس شهر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شهر.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: انت مشو يعني
2: موسيقى واكثر الرشيد اف

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهم الأبيض، يرافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل المحبين ولكل الأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011415. وألف تحية إلى كل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم وحلو بنفس الوقت، لكن غريب، هو يعني مو غريب لكن موجود، يمكن ما حد يعني منتبه على هاي النقطة. أنا وياكم عموري، لكن وايد قلت لكن خليني اسمع تحية عمر ثائر.

تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، لكل الأحبار، إلى كل الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. تروني تواصلون معنا على الواتساب، اتصال مجانا على 0964770111415. تحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا. مرات تكتشف أشخاص أنهم وياك، يعني عايشين وياك، أصدقاء، أهل، أقارب، زوج، زوجة، تكتشفين أنه هذا الشخص ما يحبك مثلا. أخ، تكتشف أنه هذا الشخص ما يريد لك الخير. تكتشف هذا الشخص بداخله فضغينة، فتحقد معين، يعني حقد جزء من الطفولة، جزء من ما هو يعني. فهذا الشخص عايش وياك، وهذا الشخص قريب عليك، وهذا الشخص يعرف كل تفاصيلك، عام، خال، أي كان، وهذا ما تقدر انه انت، يعني احنا نقول بالعاميه انه تقبح ويا او تنطفت قباحه ويا، لان هو اسمه عام او اسمه خال او اسمه الى اخره. فانت ما ماخذ، يعني احنا نقول احتياطاتك كلها، ويقول عن هذا الشخص اتجبجب من عنده واكون حذر من عنده وبعيد والى اخره، لان هذا أخ، هذا قريب، هذا صديق العمر، هذا عام، هذا خالة، هذه أخت، وإلى آخره. إلى أن تكتشف أنه هذا الشخص ما يحبك في لحظة ما، ما يحبك. أو مرات خالة، عمة، أنا أعرف هواية خالات وعمات ما تحب ولد، يعني ما تحب ابن أخته بالضبط. هسه عمورهم دي يقول على فد نظرية كل صحيحة، صح صح، أنا كلش أتفق وياك. فأنا مو دا إنه دا أنطي صورة المقربين صورة سودة، لا بالعكس، المتعارف عليه إنه الخالة مثل الأم، وهي يعني هي خالتك أمك، يعني عمتك أمك، العام والد. بس اللي قاعد يصير هواية تفاصيل الداخل عموري. ما حد سأل عليك مو؟ أي بابا.

0: لا خالة ولا عمة. طبعا صح، ولا عم ولا خال. اي والله
1: يعني طبعا.
0: والله يا عمور يسلم عليكم يعني صح والله، اسألوا عنا يعني شوفوش بي. لا اي هاي بالعيد رشحون للانتخابات يخلون صوروا بها نفاخات يعني عود عيد. والله عيب عندي اتصال. الو
2: مساء الخير.
0: مساء الورد ابراهيم حبيبي.
2: يا حبيبي
0: شلونك
2: عموري؟ شلونك
0: عموري؟ يسلم عليك عموري.
2: الله يسلمك. مشتاقين
0: يا حبيبي انت.
2: هاي لعبنا انو ذاك الرجال بالياورد على الموبايل.
0: ايه
2: اني يعني ما اريد اقول غير كلمه، هزمته بجيمين اثنين.
0: ويا من لعبت؟ ويا محمد؟
2: ويا محمد فارس.
0: زين
2: زين عيني. هو شلون فازني؟ نلعب بعد داريد اغسله بعد، فلو يجيني اتصال لو انشغل فرصه انا اطلع من اللعبه.
0: فتروح تنحسب له. اي
2: قال انا فايز عليك، انا فايز عليك، انا جيم كل، انا شجع ريال مدريد كل جيم كل.
0: زين
2: مو عيب. العب العب بنتي واغسلني وبكره تدلل. بس هاي الاساليب
0: يعني. شلونك ابراهيم؟
2: شلونك حبيبي؟ عادي.
0: اخبارك؟
2: يا اخوي
0: يا قلبي انت.
2: اجيب جنب العماني يا حبيبي.
0: يلا انا حاضر.
2: ضروري جدا.
0: انا بالخدمه.
2: لا خادم ربك حبيبي. شنو موضوعك اليوم استاذ مهيم؟
0: انه في يوم من الايام اكتشفت انه أقرب الناس أن هو ما يحبك.
2: الله.
0: أي
2: الله الله لعبتي.
0: ها راح تقول.
2: أيوه.
0: ها قول لي.
2: أي والله لعبتي حجي.
0: شلون
2: أحكي لك؟ شوف أنا أحكي لك في الموقف.
0: أي
2: هذا هيك طبعا موقف بسيط جدا لكشف حقائق الأقرباء. طبعا مع احترامي للبعض اخاف تقول انت وكذا وهذه كلماتك اللي تخليني. اي المهم
0: يا باش هسه ورانا هيئه اعلام، ورانا دنيا، ورانا مجتمع.
2: ماشي ماشي تمام. اوكي عشتي لك العاد.
0: زين
2: بنت خالي. عشتي لك العاد.
0: زين
2: بنت خالي. بنت خالتي العفو طبقت يمي في اللاجئ.
0: زين
2: اوكي. فزين هو طلعوا من بيتهم وراحوا البلد ثاني وكذا، وهاي فبدا يصفون بغراضهم. فيابا بيش كما قالوا ابراهيم خليه يهمك هسه اللاجئ، احنا ما مريته
0: خوش حكي
2: بعدين عدني نحاسب عليك. فنرجع لهذا. زين
0: طيب
2: والله جاي يوم كذا هاي كذا كان تقول عيني الثلاجه بس على مود نحاسب عليها. قلت لها مو تعمري. حاضر.
0: نعم
2: يا بحساب ترى انا رحت سالت عليها مالات الله. الغساله الجديده سعرها هلقد.
0: نعم.
2: والمستخدمه هلقد.
0: ما بيش
2: عيوني. اي مالات الله. طبعا انا طبعا هيك دزيت الحكي مال ابو المحل مال الكهربائيات. كان يقول لي لا انا اريد بسعر الجديده في اللاشتي الجديده ما بيها شيء.
0: زين
2: طبعا الاختلاف كله على 250 دولار.
0: زين صار اختلاف.
2: صفنت صفنت. اقول لك انت منك وبيك دا يدور وياك.
0: طيب
2: زين وخلوا ابويا الله يرحمه
0: الله يرحمه
2: على روحه الحاج خليل اشتراها بالسعر اللي يريدوه.
0: طيب استحى من عندهم
2: اللي اجى مهجر من غير محافظه.
0: اي استحى من عندهم.
2: دا تشوف لو عيد لك
0: بس القصة. بس ادري هم يحبوك لو ما يحبوك اكو فرق. هسه يجوز هم فكروا وياك بطريقه مختلفه ما يخالف. بس انا
2: لا
0: اقصد
2: هو لا حجي عائله عضتني من الفش للفش. هاي الاخت والاخ عضني ب 600 دولار. لو احكي لك قصه صار صافون. اي والله صار مهم. بدك تشوف
0: شلون تتعامل ويا شخص قريب كلش عليك يعني مثلا صديق العمر العمر قريب عليك وطلع ما يحبك شلون تتعامل وياه؟
2: هذا مصيبه. جرح يظل وياك عايش ما يروح. اي والله انا هذا يعني ايش قد هسه اكو ناس اقربائي يعني واحبهم. شوف مهم ثق كل من اعرفه اني راكض له ركض نفسه ما تركض له.
0: زين
2: واني دا احكي

0: مو تعيار مني آسف، هاي مو كذا، مو قلة أصل من عندي، هم آسف لا. بس مرات زين يندكر، أنت هم تحب تشوف قيمتك ويا الناس.
1: صحيح.
0: مو صح؟
1: والله صح.
0: أنا شكو واحد أعرفه، قرايبي أصدقائي أركض إلهم ركض، يعني تصور أني رايح دافن أم مرت ابن خالي.
1: زين.
0: دافنها بيدي. وتاني متاني العينتين يسوي البلوك.
1: ليش؟
0: لأنه حكيت على مرته، عصبت عليها، قلت لها الولد تريده ببيته طينيات، شلون تحكي في مرتي؟ حلقي كلمة بس راح.
1: زين.
0: إيش منك ومن مرتك قلت لي؟
1: لا لا.
0: زين. آسف يعني أعتذر. تمام؟ إيه آسف، خلي أخذني الواحد شوية. بس إذا شوف. زين. أتصور أو أرجع على بنت خالي، بنت خالتي الله أعوذ بالله منك لساني. ما ساعدنا أبوي على مودي الثلاجة.
1: يعني هسه كل أقاربك ما يحكون وياك أو أنت ما تحكي وياهم لو شنو؟
0: أنا غير، أنا قدمت استقالة من العشيرة، صار تقريبا 15 سنين مرتاح بالي مهمة.
1: مع الأسف والله أنا أقهر من أسمع هيك، تدري؟
0: شلون؟
1: أنا أقهر من أسمع هيك للأمانة.
0: باوع هاي إحنا نشوف فيديوهات، راح أحكي شوية حكي ما حلو تحملني. هاي الفيديوهات مال اللمة القديمة والصينية والكباب العروق واللوبيا والبوتيتا المسلوقة.
1: زين.
0: شكو واحد ابن أصل تدمع عينه ويتمناها، بس دخل يصير هسه لا حبيبي ما ترهم، ما صير مثل ذيك القعدات، كلمة ملتي بتليفونه وكلمة ملتي بالمظاهر، لأنه إحنا ناس همتنا المظاهر. راحت هاي الأيام القديمة والنية الصافية وصباح الخير من الصبح السلام عليكم، ماكو بعد. لا أشوفك مهيما أستفاد منه أسلم عليه، ما أستفاد منه مهيما ما أسلم عليه.
1: مع الأسف والله.
0: هي حقيقة هاي، واللي ينكرها خلي يجي بعد قدامي، شكو بي يمكن أنا غلط
1: محشوم، بس يعني
0: شارع الزحام. أنت طيب أسا شو بتعرف أنا إيش كم طيت مجال إيش كم واحد وش قد غير الطريق البيت إيش الخاطر إيش كم واحد؟
1: لا هاي هاي هاي مسألة الشارع والهاي هاي غير تفصيله صح.
0: هاي مسألة أنا إيش أقول لك البساطة والأصل اللي موجود بداخلنا راح، مع احترامي للجميع ومع احترامي
1: الأصل. مو الكل أكو ناس ترى بعد بيها هواية الدنيا بخير.
0: إيش قلت أني أنت عموري مع احترامي
1: هواية زينين، هاي أنا وأنت وعموري هاي زينين يعني.
0: دعاني لو ما دعاني بسبب هاي أخلاقك أنت، لا تقول لي ما دعاني. دعاني تدفع ضريبة نفسية جدا عالية حجي. لا أني غلطان.
1: لا محشوم من الخطأ. لا
0: شفت العفو منك أنت الأصل الصح.
1: حبيبي.
0: إحنا إحنا إحنا إحنا اللي شايفين وعايفين، وحتى لو تخسر هسه مليونين أنت مو بعينك، بس المهم أنت سالم، أنت تدفع ثمن ضريبة.
1: لأنه إيه إحنا صارين ندفع الأخير. ضريبة ندفع صح، أتفق أنا.
0: أي لأن إحنا ولد أصل
1: ضريبة الأخلاق والاحترام، وهاي ما يصير وهاي عيب وهاي لا تحكيها.
0: شفت؟
1: إيه طبعا أتفق أنا.
0: جد الشيء جد تدفع حساب فاتورة، لو أنت تدفع لو تفكر بالفلوس اللي والقيمة آسف اللي انطيتها من نفسك على مود تتجنب مشاكل. لا حجي كان استشاريك رسمي بجوجل.
1: صحيح.
0: أنا جدا آسف إذا بدأت مني ألفاظ ما حلوة أو شوية صراحتي دائما تكون أزيد من اللازم، بس ترى أنا إنسان واقعي أنت تعرف.
1: ما صحيح.
0: أكرر اعتذاري إذا بدأ مني شيء ما حلو.
1: بالعكس.
0: كانت النية صافية لله.
1: حبيبي أنت.
0: وتصبحون على خير، وهاي مواضيعك
1: إن شاء الله. أقول لك هاي شنو هاي الأكو صوت يمك شنو هذا؟
0: يا صوت ما.
1: صوت وحدة تسولف. روبوت هيك شيء.
0: ها هاي ما داش كام مال كاميرا.
1: ها والله عمي متطورين احنا. ايه
0: اي شلون لعب كلنا امامي وخلفي العشان مين ادلك فيديوهات ثاني مين ارسلك بالفيديوهات مال الشارع
1: حبيبي والله
0: قاني المنون
1: يا قلبي يا هلا ابراهيم
0: حبايب
1: هلا بيك
0: انا
1: مع السلامه.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلامي كل أصدقائي كل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. ألف تحية إلى كل من يسمعنا ودي ينضم ويانا. في يوم من الأيام اكتشفت أنه أقرب الناس إليك أنه هو طلع ما يحبك، ما يريد لك الخير، ما يتمنى لك، وطلع هو كلش حاقد عليك. ترى هاي أنا أعتبرها مصيبة المصايب. عندنا محمد من كندا. أبو جاسم شونك؟
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شونكم؟
0: شونك محمد؟
1: والله رجلي حكيتني.
0: إبراهيم قال إنه لاعب وياك بلياردو. يا بلياردو ما تليفون هذا، لا تعتبره بلياردو.
1: لا لا أوكي أوكي، نقل لك الحقيقة؟
0: إيه قال لا هو الأمانة هو يحكي صدق يعني ما.
1: 2-2.
0: إيه.
1: هسا بغض النظر جاء تليفون انشغل، إحنا نريد إحنا العليانة إيش يقول لك ريد الزبدة.
0: زين.
1: الزبدة شنو؟
0: زين أنت سؤال أنت بالحقيقة قوي بالبليارد لو بس بالتليفون.
1: نص نص يعني نوعا ما حلو.
0: تلعب يعني.
1: ترى أنا أتعامل بالبليارد عن نفسي.
0: والله والله انت كلش بهاي النقطه تشبهني.
1: اي رحم علي الشرف والله
0: حبيبي.
1: بس شنو بس خل رحم علي الشرف والله
0: حبيبي.
1: بس شنو بس خل اكمل لك وجهه يعني نفسيتي بالتعامل. حتقول لا ما تشبهني. استفز المقابل ضحك وتحشيش، اخليه يكره لعبه البلياردو، يكره الساعه اللي شافني فيها.
0: لا انا شنو اللي اقول زين؟ انا اليوم اذا نفسيتي مرتاحه لا اسوي لعبات غريبه.
1: لا لا لا انا يعني شلون يعني اقول لك هيك استفز المقابل، هيج اعصابه خليه يفقد تركيزه يفور نار وغلبه واضحك عليه وكمل.
0: صدق والله
1: لانه جلدي ثخين عادي يعني ما
0: يا حبيبي انت
1: خساره واحد يعني وين الموضوع وين شو اسمه.
0: زين محمد يعني. محمد فدي يوم من الايام اكتشفت حبيب. اقرب الناس الك انه
1: هو هسه دا اقول لك انا يعني شفايت لي لو عندي هاي القدره والاحساس انه اكشف المحيط. بس اذا تجيها على القرابه والله شو الحمد لله يعني بعائلتنا صله الرحم حلوه يعني
0: الحمد لله والله هذا شيء يفرح.
1: ايه والدليل هاك شوف اني يعني ترى وحدك باخر العالم ظرف كم فتره تسوي العائله ضخمه يمك يعني
0: لا الحمد لله
1: هذا دليل على كلامي. إيه بس تيجي عاد الدرجة الثانية عمات خالات يعني علاقتنا حلوة بيهم ما ماكو مصالح متبادلة لأن هو اللي دا شوفه من يصير رزق بين العائلة يتعاركون ورث يتعاركون يعني المادة تخرب المادة تصبح تخرب.
0: يعني شفت مثلا أكو مثلا يعني مثلا إبراهيم متعارك على ثلاجة مو هو خطأ متعارك هم متعاركين وياه.
1: مو قلت لك هو أنا ليش جبتها هيجي مادة أتوقع المادة هي اللي تخرب.
0: لا والله مو أنا للأمانة شاطر إبراهيم. أكو شغلة يعني أكو تكتشف مثلا صديق كلش قريب عليك بس طلع ما يتمنى لك الخير. أقارب مرات يعني بعض من عندهم
1: أنا يعني أسولف لك أنا أكون بالذات ويا أقاربي دائما أقعد الصبح ألقى مسج من خالتي من ولد عمي يسألون علي.
0: إيه هاي زين هاي بالعكس
1: تفرحني
0: زين
1: بداخلي أضوج أقول إيش قد عيب يعني شوف أحسن مني صاروا
0: هاي واحد هاي أنت بس إنه من تكتشف شخص قريب عليك وينغار من عندك وما يتمنى لك الخير هاي كارثة. تدري شو وقت يعني البعض من عندهم شو وقت إنه أنت يعني تحس بهذا الموضوع من مثلا توقع بخطأ
1: محنة. أي لا بمحنة
0: يشوف الملامة يريد عبك شون حجة.
1: بس أقول لك شغلة أنا جدا أسمع لكم أتفرج مباراة برشلونة حرامات جابوا الثاني.
0: أي برشلونة أي
1: أي إن شاء الله تخسرون. بصراحة من تقول وتكتشف بيه ما يحبك داخل تدريج قلت عسى ما حبني إيش راح يزيد وينقص عندي.
0: لا هي تري ليش
1: بس هي تيجي بعدين قلت لك هسه ذكرت من أجي أشوف مسجات من قلت لك مثلا خالتي ولد عمي ويسألون علي أخبار أمور رضا وشلونه ما أعرف شنو لا حلوة يعني، تعطيك حافز انه اكو ناس دا تهتم بيك.
0: صح.

0: دورك والاهتمام حلو. أنا من أهتم بصاحبي وصاحبي يهتم بي أو العكس، حلو هذا الشيء.
1: مو هي تدري شنو الفكرة محمد؟ إنه أنت مثلاً صديق العمر مثلاً، واكتشفت إنه هو ينغار من عندك أو ما يحبك أو ما يريد لك الخير، ترى للأمانة هاي كلش كلش يعني تأذي.
0: صح. إيه لأنه ما تعرف عدوك.
1: لا يعني أنت تقول لعد أنا إلمن لعد هاي السنين وأصدقاء وأخوة وعلى مال من.
0: خب يعني تقهرك هذا الشغلة تقهرك؟
1: ما أنا لا أنا علي إحنا ما.
0: وأنا مداجي ودا أقول لك أنا ما آخرها بالعكس خفت رحم الله والدي من زار وخف.
1: لا بالعكس أنا يعني أنت تكتشف واحد طلع ينغار من عندي وما يحبني دروح دافع يعني تكتشف واحد طلع ينغار من عندي وما يحبني دروح دافع يعني هيك عرفت شلون دفعة.
0: إيه دفعة تبلي.
1: بالضبط.
0: إيه بس هي ما أعرف يعني أنا عندي صديق واحد وفي بعدال 1,000,000,000 صديق.
1: طبعًا هاي واحد. بس إنه هي وين اللي تضوج من أنت ناطي كل أسرارك.
0: هذا حاجين بيه من زمان.
1: أي يعني هنا النقطة.
0: سرك خليه بينك وبين نفسك سولف ويا نفسك.
1: والله صح.
0: والله العظيم هالوقت انسى.
1: هذا.
0: وإن كان أنا إيش عندي الأسرار يعني الحمد لله حياتي على قدي أموري طبيعية تمام. بس نوعا ما الواحد لازم ياخذ احتياطاته بهالوقت، الوقت كله تغير.
1: هذا استاذ مهم طبعا. هذا عادل امام عنده
0: هسه عمر اقطع سالفتك. عمر سارج قلت خويك وهاي دير بالك السر.
1: لا عمر يعني انا
0: يروح يحكي لعمار وعمار
1: مجربه. انا مجربه من هالناحيه والله مجربه.
0: عاشت ايدك ابو حفصه
1: والله. يقول ترى اقطع اتصالك هسه. والله ليش لا مجرب. أنا هاي السنة التاسعة ويا عموري والله تسولف لسر ورا شوي ينسى خطي
0: بير. ها
1: ولا يمه
0: حلو
1: يا معود. هسه ذكرنا شلون إنه أبو وخو بش قد يسرني تدري ولا سر حافظ ما أحفظ
0: تنساهن. حلو.
1: لا تدري ليش هو دا يسرك؟ هو دا يريد يفضفض.
0: هو هذا هو هذني الأشياء البسيطة هي اللي خلت علاقتكم تدوم 9 سنين.
1: طبعا صحيح والله اتفق.
0: ايه هي هاي
1: والله لو تدري تسوى بيها هسه عمر. طلع شوي خل النشاق أو حتى اللي يسمعونه طلع هسه عموري. والله هسه شلون سوى لي واهس على يابسة وتمن وحكاكة ويلي
0: 11 بالليل. حلو
1: ويا هو غير. وأولا يعني سولفها بطريقة خطية مال واحد من كل قلبه ومال واحد من هذا العراقي القديم ماكو
0: والله. أنا
1: بالقوة دا كمل.

0: فنرجع الموضوع، انا بالنسبه قلت لك يا ريت اتمنى انت، انا حسدك على شغله تدام تقول انا عندي حدث بالمقابل ويصدق حدث.
1: فراسة. اي فراسة،
0: علمنا هالفراسه شلون.
1: هاي لازم ورا البرنامج. والله
0: علمنا احنا جمهورك من يستاهل.
1: والله لا العفو على راسي. لا شوف، لا راح للامانه هاي الناس همين دي يسمعوها يعني. انت شلون تعرف هذا الشخص يحبك؟ انه مثلا بالمحنه تشوفه يواسيك، لو بالعكس تلقاه انه شاف هذا اللي فرحان انه دي يسولف بموضوع اي وحيل وانت السبب. اي انا كم مره قلت لك تشوفه فرحان بالموضوع دي يسولف فيه. يعني انت واقع يا اسم الله عليك، يعني واقع وطابب قضيه يعني فد موضوع لا سمح الله خطأت خطأ هواي تفاصيل الحياة. يعني سيارتك دعمتها؟ طبعا سيارتك تدعمها طبعا، لأن أنا شايفك من السوق. هاي هذا الأسلوب مال الملامة، شعبك واحد دا ينتظر الفرصة.
0: اي بس هاي موهبة ترى، تجي من الفطرة هاي الفراسة.
1: حبيبي
0: حبيبي، لأنه فعلا قرأت عليها هواي ورا ما سمعتها منك
1: حبيبي انت.
0: ايه هي تيجي يعني.
1: انا انطيك انطيك انطيك بعد فد نقاط ان شاء الله. محمد انا انتظرك على الساعه الثانيه. على الساعه الثانية
0: انا راح اشوف اميخا موجود ان شاء الله على السمع ونشارك، بس اروح اصلي وادعي بلكي تتعادلون وتخسرون.
1: يلا بلكي، يلا
0: بلكي حفوت الجنه من وراكم.
1: حبيبي
0: حبيبي، تحياتي الك يا قلبي وحموري وكل المستمعين.
1: يا قلبي انت،
0: الله معك.
1: عندنا اتصال. الو،
2: مساء الخير.
1: يا هلا بيك اكرم، وشلونك؟
2: الله يسلمك وحياتي سلامي لك.
1: الله يسلمك
2: دكتور عمر وجميع الاخوات
1: يا حبيبي
2: داخل وخارج العراق.
1: الله يسلمك، يا هلا بيك.
2: الله يسلمك استاذنا العزيز.
1: اي نعم.
2: ثاني اصعب شيء، اصعب شيء يعني 90% جاي في الاخوات تصير حول الطمع، حول حول المادة تختشف. وإذا مثلا أخوة أحدهم تعرف أنت عذرا عذرا عذرا من طبيعة شعر الكلمات من احترامك من بذيء يتزوج مثل الأبو، وهناك هو ترمب يبقى مقفص على أخوته.
1: نعم،
2: بطريقة فورة معورة أو تركيبات، وتلقى قسم منهم يعني بس يتحين من الفرصة يتمنى الفرصة المقابلة يقع بخطأ حتى يصير هو شنو نقول عليه بالعامية أو العرية براسه. مو قلت لك انت الشواج انت ويطلع النوب فوق الهم يا ستار يقلب ألف حد للأسف. يعني للأسف
1: زين
2: للأسف هاي الطبيعة. يعني أنا محمد صلى الله عليه وسلم أبلا أمنا حدثكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: صح،
2: بس ما تحب الخير الشخصيتك أو الناس تخلال المفروض من حب يعني الخير لأخواننا لأصدقائنا لأولادنا، يعني إذا نحاول نرشدهم إلى الطريق الصحيح نرشدهم، مو ما ترشده لأن عندك مرة عليك هاي التجربة
1: صح
2: بالحياه ما بعدك هاي المشكله لا قدر الله. يعني هو تنصح الجدير بارك ترى المره هذيك ما بيها شيء، يعني هم لك اجر عند الله سبحانه وتعالى.
1: زين،
2: والتمن والحكاكه يبادلها الرغبه مع العرب.
1: ويلي صحيح
2: محترمه. تقول فتد واحد مره ببغداد الله يرحمه شو معلم يمنا، وانا قلت شنطي دبرت روضة مع العرب يا معافين هالة تمن. ظل فترة ألف رحم الله على والدي تعشينا عشاء محترم
1: بالعافية. هذا طبعا هذا
2: أكثر روضة روضة ويلي على تمن شوية حار محترم. الإنسان ترى والأخ إبراهيم من قال بوتيته مسلوقة بدك بوتيته كان أمامي بكيت مسلوقة.
1: بالعافية بالعافية هنيئا
2: الله يعافيك. قلت أيضا أنا شجع لي يعني قلت أتفنى هسه إقبالي أو عندي شيء أصور الهياء ودي الهياء.
1: يا حبيبي
2: المفروض البشر مو يمر معتمد على نشامه كذا دمر النشامه مصحيح.

0: استاذ عزيز
1: صح
0: كذا اللي شامل ان شاء الله شيء نتجنبها. ها تعرف انت واحد يغير
1: صح. انا كل شيء اشكرك.
0: الله يسلمك. السلام عليكم والى الدكتور المخرج عمر فار، واتمنى لكم صباح يوم مبارك.

متواصلين وياكم والف تحيه لكل الاصدقاء. والله عمور احشيدك، يعني ذكرنا بالمطرب الرائع انغام. تحيه لكل الاصدقاء، لكل المحبين للجاليه العراقيه في كل انحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 و0780211611 تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من الأشياء اللي أنت تكتشفها لأقرب الناس إليك أو تكتشفيها لأقرب الناس إليك، مرات زوج، مرات أخ، مرات صديقة. هواية من بناتنا يعني أنه تكتشف مثلا صديقتها بعد مدة طويلة، يعني أنه هي تنغار من عندها وما تحبها وتحاول تخرب حتى بيتها. أنا ما أحكي هاي غيرة وما أعرف إيش هالأشياء، ولو هي المفروض بين الأصدقاء والصديقات هاي عيب ما تصير، لأن أنت ما تختار أنه صديق عيب ما تصير، لأن أنت ما تختار أنه صديق أنه بعدين يغار من عندك علشان ما تسوى، هاي مو صداقة. فأنه لا تكتشف أنه شخص يخرب، يعني وحدة تخرب بيت صديقتها، يطلع حقد دفين ماكو من هذا الليل صار له سنوات. فشون تتعاملون وياه؟ وإذا صار وياكم هيك موقف ويا هيك إنسان، شلون تتعامل وياه؟

أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتم على 0964-7000-114-115-078-02-116-117.

وياكم تحية لقاهل المحبين طباب إلى كل الجالية العراقية في كل حال العالم. ألف تحية لهم. يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال طبعا مجانا وعلى 0994700415 و0380211617. ألف تحية إلى كل من يسمعنا وهذا ينبط ويانا. واحد من الأشياء اليوم احنا اللي نسولف نتحدث بيها اللي هي انه هل اكتشفت انه اقرب الناس اللي طلع انه ما يبك ينغار مندك يتمنى لك مو زين لا سمح الله آخرية، مو شرط حتى يتمنى لك شيء مو زين بس ما يحبك طلع اذا تشحبك يعني ما اعرف على شنو نقول العدو يعني بالضبط يعني. شخص انسان ما يحبك ما يريدك الخير على شنو مثلا يعني انا شايف ناس مثلا مو ياي شخصيا يعني انا ما ادري شو انا لا وياي الحمد لله يعني الناس تحبني وما عندي بس اقصد شايف عالم يعني. يا اخي اذا صاحبه يوقع يفرح اذا قاربه وقع يفرح يفرح يعني مثلا اذا محافظات ورايح وكذا هو فرحه انه تار صعبه المصير ما اعرف هذا شلون الشخص اللي يتعامل وياه. أريد أسمع من أصدقائنا من أبنا على 0974700115.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي مقبلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

تحية لكل أصدقائنا، لكل الأحباب، وإلى كل من يسمعنا ودا ينضم ويانا على 0964777001141115. وتحية لكل أصدقاء برشلونة تسجل هدفها الثالث. يعني محمد هسه قبل شويه انه راد انه برشلونه تتعادل او تخسر،

فمحمد احكي لي نيتك مو صافية لو شنو؟ احنا شاقة طبعا اكيد ونضحك. تحية لكل أصدقائي كل المحبين وإلى كل الأحباب وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. اكتشفت في يوم من الأيام أن واحد من أقرب الناس إليك أو من أقرب الناس إليك أنه هو طلع ما يتمنى لك الخير، ما يحبك، طلع أنه صار ينغار منك، يحقد. يعني هذه مع الأسف طبعا هذا اللي احنا قاعد نسولف فيه. تحية لكل المحبين ولكل الأحباب وللجالية العراقية على 0964770111 1145 1115. وخلي نسمع من أخواتنا، من أصدقائنا، من كل المحبين اللي يقدرون يتواصلون ويانا، وشنو التجربة اللي مروا بها إنه اكتشفوا إنه أقرب الناس إنه هم طلعوا ما يحبوك. خلينا نسمعها.

تواصلوا وياكم. تحية لكل أصدقائي، كل المحبين، وإلى كل من يسمعنا من كل أصدقائنا وناسنا وأحبابنا، وإلى كل من يتواصل ويانا. هواي احنا نتفاجأ حقيقة انه يكون اقرب الناس إلنا انه ورا فترة من الزمن تلقاكو بداخله لا طلع هذا ما يحبك. يا بزين انت اذا ما تريد يعني انت ما تحبني ما تتمنى لي الخير، اوكي وهذه نفسيتك وهذه مو مشكلة. زين ليش انه انت خلنا نحكيها بالعامية، ليش لازق بي؟ عامية نسولفه. أنت ليش لازق بي؟ أنت ليش معتبرني إنه أنا أخوك؟ ليش معتبرني إنه أنا يعني معتبر نفسك خال أو معتبر نفسك عم أو معتبر نفسك جيران أو معتبر نفسك؟ لا تعتبر نفسك. أنت طالما حاقد، طالما مريض نفسيا، طالما ما تتمنى الخير، طالما ترتاح إذا أوقع. وطالما إذا شوفني ناجح تقلل من شأني، تقلل من نجاحي. لا أنت شكو بالضبط. يعني المفروض واحد، والله العظيم المفروض واحد من يشوف هيك شخص مفروض أنه تواجهه بالحقيقة، لأن هنا المجاملة كارثية، هنا المجاملة عذرا يعني هنا راح يصير نفاق. أنا إذا أشوف شخص ما يتمنى له الخير، والله اكو ناس بحجة انه هو يمون عليك حلو ابو زايد يقول لك يا بليش حلو ابو زايد حتى نفتهم. يا بترى يعني سيارتي انضربت، حلو ابو زايد ليش حلو ابو زايد حتى نفتهم. والله ها يمون انت سيارتك يعني بيها سرعة، انت شفتني انا من طالع شفتني شون حتى تقول لي حلو أبو زايد. فهي مبينه، هو دا ينتظر التوقيت المناسب، دا ينتظر اللحظة، دا ينتظر الفرصة أنه حتى يطلع السم مالته. وهذه كارثة. طبعا كلامنا لبعض الناس، لبعض الأقارب، لبعض الجيران، لبعض الأصدقاء، ما دا أقول للكل، يعني 1% أنا دا أحكي هذه الفئة هي 1%، مو الكل مستحيل. يعني هاي لو الكل هاي إحنا يعني ما هاي احنا في ازمه يعني. بس موجودين هواي، موجودين هواي، واكو ناس تنغار يعني يشوفك انه انت احنا نقول صحوا له مثلا جنتلمان او محبوب او ناس حبه، والله ينغار، ينغار ويضوج ويتنرفز. ايش اقول لازك بيه؟ عوفني شكو ها من ان تطلع او ان انت مثلا تسوي نفسك مشتاق. ها والله انا مشتاق خلينا نطلع هذا اللب او هذه الزواجيه. هذا هاي احكيها بين قريب، هاي احكيها بين حتى الازواج يعني. انا ما احكي بين يعني، لان الصدق تكتشفه مرتين 10 20 يعني تكتشفه في ما في ماله، مو ذيك المشكله انه اكتشفت انه صار مو زين انه راح عاني. ما تعاني يا مع السلامه، مع السلامه، الله يكسح العافيه، في ما مو هاي. بس انت من تكتشف انه زوجتك تريدك الخير، انت تكتشفين زوجك ينغار من عندك. زوجك مثلا كامل بعض الناس يعني زي ميري تدرسين ماجستير بحجه ما انا ما اريد اشتد جامعه، ما اريد اشتد خلين، والله ها جالك ما اقدر اغار عليك. افلام شنو وجهولي هولي كانت ويا ابراهيم تاطلق قصدي شنو مثلا حتى لو هولي يعني شو هذا حشي افلام هاي. لا انا ما اسمه لا مو ها يطبوها بمثل لا مو اختلاط ما ادري شنو. عيب، كل انسان يحرم نفسه ما حد يطبله. ليش ميري انه تدرس دكتوراه مثلا؟ ابد ميري كلامي للبعض، واكو بالعكس اكفرح ويتباهى ويفتخر زوجته طبيبة، إنه زوجته من أنجح النساء بالمجتمع. أكو يفتخر ويفرح لأن هي جزء من عنده تصير. هذا الإنسان يسوي، الإنسان النية صحيحة.

0: والعكس
1: صح. أخ غار من أخوه، شوف عائلته زينة مرتبة كذا، يتنرفز أخت غار من أخت، شو عندها عائلة ومرتاحة إلى آخره. فمواقف أريد أسمع من عد ومن قانا على 0-4-7-0-0-1-1-4-1-5 طبعا برشلونة.

0: متواصلين وياكم مع اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: شلونك استاذ مهيمن
0: حبيبي الرد؟ يا هلا بي.
1: ان شاء الله بخير. حياتي لسيد المقرم مورد
0: حبيبي
1: جميع المستمعين. يا ربي
0: الله يسلمك يا هلا بيك.
1: استاذ مهيمن والله مشكله يعني مشكله والمشكله تخشي شنو اذا اقاربك يعني
0: او عمر صديق. عمر صح؟
1: اي صحيح
0: حبيبي. عمور من وين قاعد تتصل عمي؟
1: والله يعني أنا من بعد بس أنا أتصل محافظة الشغل المحافظات فهذا أتصل محافظة.
0: هسه تمنيا محافظة قاعد.
1: هسه حاليا من الرمادي.
0: من الرمادي يا هلا بيك وكل أهلنا
1: برا. الله يطالب. أنا يعني أنا أصلاً من بغداد.
0: قراسي.
1: بس الله تمام الشغل بالشغل بالمحافظات فهذا أتصل عليك هاي المادي.
0: والله شرف. من جاخو إلى الفاو.
1: إلي شرف أنا هم البرنامج يكون حلو وأنا متواصل ويا الستبان وعبير.
0: حبيبي والله.
1: وسلطان كلهم كل ما شاء الله أخوة وعزاء إن شاء الله.
0: الله يسلمك.
1: المهم المشكلة الصديق تقدر تترك.
0: عفية عليك هسه والله دنحش. إيه.
1: تقدر تترك خلاص يعني.
0: في ما بالضبط تلعب من عنده كل الاحترام.
1: تكتيكيين وعفور وعادته مرة خلاص يعني مو فت مشكلة.
0: صح.
1: المشكلة إنك وفيك كتب وكسابة يعني شو هذا إيش حاله؟
0: أوه.
1: عندي مفاني صار عندي وأذاني أنا تصل عليك. الموقف الثاني
0: حبيبي قول سولف مايك
1: الله يسلمك الله يرضيك او هو تسمعني هسه كل زين
0: زين
1: يعني اخذ تغييره شفت اداوم احنا اول ما صارت فتره كلش بدايه هاي عينات العود فصلني منه الغيره مالي شلون
0: زين
1: استاذ مايك احنا ولد عم
0: طيب
1: والعم شاء او قدر اخذنا زوجنا اثنين خوات الله يستر على العالم
0: بالعكس
1: جيراننا ناس اي كل الاحترام والتقدير لهم
0: الله يحفظهم
1: واخذ الوسطيه وانا اخذت الغيره
0: زين
1: هو من نوع السان يدخل بكوي اما انا طالبت شكلك انا مو يعني ادح لك بنفس هو عنده حشر يعني نقول شلون حشر كرشي يعني كرشي اعطي من اصل انا ما له علاقه بعد خلاص يمي سلام سلام اكرام ما عندي شيء حتى من اروح الاهل بالباب سلام عليكم شو
0: انا اخاف هو الرجل اخاف هو بحسن نيه يعني
1: هي عمري الله يسلمك قلت لك يعني هو قام يهتمون بينا حتى يعني اهلنا يهتمون بينا اكثر احنا فتدمر الغيره

0: تبرع عن عن عن عن عنها يعني بالنسبة. قال لي يا عمر روح سلام مكان هجوم بيت فلان اروح انا صح بالك شلون عز عزو طيب. عالم من كل شيء انا الناس اكو جماعه يعني اقرب الناس هي حيل حيل اجي فلان يا ولد كل شيء يدخل بيت كبير ولا صغير ولا ما لا ما مو
1: يخاف انه مثلا ما منت نفسه يعني تقدر مثلا يا
0: ابو حكيت
1: شو وياه بينك وبيطيه يعني عامي طيه الولد
0: والله حكيت وياه لو حل لو اكثر منه حكيت وياه يعرف كل الزين بس المهم انتصل حالة
1: نعم
0: اتصل ما راح تروح شاء القدر الله وخلاك في مكان يعني احسن اني بال يعني ك يعني اقوى بالدواء السوالف من جو قبل سنه ونص انت فاصل
1: معقول
0: والله العظيم فاصلني بغيره فاصلني شغلي
1: جهت ابو هذا الشيء
0: وتوب ادله قلت ليش
1: شو يقول
0: انا ما ادري يقول لي انت كل شيء من عندي
1: لا اله الا الله الله صفي القلوب
0: اي والله اي والله المهم انا بدي اضحك وبين اقول الحمد لله وشكر الله فضل علي بالشغل احسن من شغل القدم في قاطات والعالم الحمد لله والشكر مسايرها وطيب الامور الحمد لله المحبه من الله سبحانه وتعالى
1: نعم طبعا
0: اي فقلت يعني اخذ هيك يعني والان تعبت من قالوا لي يابا ترى كان فاصل
1: زين يجوز هسه حاليا ندمان
0: والله ما اصور
1: شو تقول الرسالة؟
0: وأوجه الرسالة إلى كل واحد عين على العالم وشايف يعني العالم محتاط لبعض هي اسمها كلش قليل بحضر قبل شو قلت لك حكيت كلمة كلش حلوة اسمها كلش قليلة 1 أو 2%
1: لا طبعا هي نسبة قليلة يعني ما.
0: كلش قليلة فأنصح يعني ما حرامات وأوجه لها الرسالة هاي الغير أنت فقدت فاية ما عندك أهلك وعماك وأهل أهلتك أنا أصغر واحد بكم هاي من هار الغيرة مالك حرام أخي أنا أقدم لك رسالة عبر القناة وبين أخوتي وأهل ونسي إيك لا تخلي كل شيء على قولة هاي العام تخلي خشمك كل شيء شيء ما يحكم على علاقة بي العالم ضايج مثلها على روح من نفسها ما أنا ما شو تحط تلب شغلات ما تحسك
1: طيب.
0: فهاي الغيرة يعني شافك احترام مني فلان إلى يعني قمت أنا مو والله ما أنا أصحى أحشيها قمت أحب نفسي لا والله بس أجي أني فشي ثاني وهو من هو لا شيء طيب التعامل فقدم أرامات راحت عندك الهيبة والاحترامات وانت شو تداوم مكانات وهاي فمسحة حرامات الله فرح إليك أترك هذه المواضيع وإحنا كنا أخوة وأصدقاء فحرامات هذه تسوي انت ويجي وانا حكيت فيها اسمح له كل الزين اكثر من العفو اكثر من مره ويا اني وعم كبير
1: يعني ان شاء الله يا رب انه يعني احنا نقول مات الانسان يعني حا على روحه اذا هو خطأان صدق
0: ف عبر قنواتك تعصرتك بالخير المهمه
1: اين
0: عبر قناتكم الرشيده ولكم طيبة أنا مسامحة منا الله تعالى الخاطر جهاد خاطر أهلي خاي أنا مسامحة شايل عليه قديش
1: والله أنا اللي أتمنى تدري شو أتمنى موري للأمانة أتمنى إنه يعني ترجع علاقتكم طيبة ترجع الأخوة مو الأخوة لأن والله ما تسوى كلها ما تسوى انقطع الاتصال يعني هو يمكن الأخ ده يحشي بحرقة قلوب يعني إذا يعني ابن عمه ثاني إذا ده يسمع الله يعطيه الصحة والعافية ما اتصور اني انه يعني انه هو بهال احنا نقول يعني هيك صدق انه مسوي بي ما اعرف اني بس اتمنى يعني مثلا يتصل ويقول فد كلمه حلوه وطيبه تصفي القلوب والكلمه الحلوه والكلمه الطيبه صدقه وهاي وحده اشوف من يعني من الاشياء اللي نتمناها ودائما نسولف فيها اللي هي لا اطلع واجه وقول يابا اني مثلا يجوز اخطأت بس اني اعتذر يعني واني مثلا اني هذا ابن عمي يبا

ابن عمي وأحبه. هذه واحدة من الأشياء. عندنا اتصال. ألو. ألو يا هلا. ألو يا مساء الخير. ده ينقطع يمكن الاتصال. طيب نسمع. أوكي. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. الله يصفو القلوب إن شاء الله بكل الأصدقاء والأخوة والأحباب. رسالتنا لهذا اليوم: شخص إذا أنت ضوج من عنده، إذا ما تحبه أنت من يمك عوفه، ما بيه شيء. جوز أنا اليوم من الأيام أنا ضوج من شخص، على شنو أنا باقي يمه؟ أنا نفسيا، إحنا كنا بشر وكنا عندنا جوز خواطر، جوز أمور، جوز ردات فعل، جوز ماضي كان، جوز أنا على شنو باقي يمه؟ ما أحبه أبتعد عنه. أنا ما مو شرط إنه أنت تكون إلا لازم المحب لا، أنت إنسان. بس شخص ما حبيته عوفه بكل بساطة، يعني عادي. جزاني قلبي شايل على أحد، خلاص ابتعد عنه. شكرا إلى كل من تواصل ويانا، والله يصفي القلوب إن شاء الله. ومهيمن الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر. نقولكم في أمان الله.

0: برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة

تجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.